تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.

0: راديو تايم سكوير فكرة جديدة رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: اسمعنا وبس
2: غني غني.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللهب مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهس مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل.

0: زين بيتك ويا براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
3: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسعد الله صباحكم مستمعين الكرام بكل خير وصحة وعافية، وأهلا بكم مستمعين في برنامج المجلة الصباحية اللي يأتيكم يوميا على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم ومرحبا وإن ما تكونون، رحب بكم أجمل ترحيب بمجموعة من الفقرات والمحطات لهذا الصباح، عسى أن تنال رضاكم. رح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، أهلا بكم ومرحبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام، وأهلا بكم وأهلا بكل مستمعينا اللي يستمعون على تطبيق راديو التايمز سكوير. تقدرون تحملون تطبيق راديو التايمز سكوير وتسمعونا وين ما تكونون على الانترنت، ومتابعة صفحاتنا في التواصل الاجتماعي. أهلا بكم ومرحبا مستمعينا. نبدأ البرنامج بحالة الطقس المتوقعة لهذه الأيام في البلاد.

أعلنت هيئة الأنواء الجوية عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعدا للغبار وانخفاضا في درجات الحرارة. وذكر بيان للهيئة أن الطقس هذا اليوم الاثنين سيكون صحوا على العموم، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط في الأقسام الغربية من البلاد لتصل إلى 30 كيلومتر في الساعة، مسببة تصاعد غبار خفيف، ودرجات الحرارة تنخفض بضع درجات في المنطقتين الوسطى والشمالية وتكون مقاربة في المنطقة الجنوبية. وأيضا تابع البيان إلى أن درجات الحرارة العظمى هذا اليوم في بغداد 41 وميسان وذيقار والبصرة 45.

وأضاف أن الطقس يوم غد الثلاثاء بإذنه تعالى سيكون الطقس غائما جزئيا في المنطقتين الوسطى والشمالية وصحوا مع بعض الغيوم في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة تنخفض على العموم. إذن مستمعينا الكرام، هذا كان طقسنا لهذه الأيام، نتمنى لكم صباحا طيبا.

حياكم الله مستمعينا الكرام. أكدت وزيرة البيئة مواصلة رصد مصادر التلوث بدجلة والفرات مشددة على عدم التهاون باتخاذ الإجراءات القانونية. قالت الوزيرة أنه في اليوم العالمي للإنهار لا يحتاج دجلة والفرات إلى مزيد من الشعارات، بل إلى حماية حقيقية وإجراءات حاسمة توقف ما يتعرضان له من تلوث واستنزاف يهددان صحة العراقيين ومستقبل البلاد. وأضافت أن استمرار تصريف المياه الملوثة والمخلفات في الأنهر والتجاوز على مجاريها وهدر الموارد المائية لم يعد أمرا يمكن التعامل معه بالتوصيات أو الحلول المؤقتة. أشارت أن حماية مياه العراق مسؤولية قانونية ووطنية، وعلى كل جهة معنية أن تتحمل مسؤوليتها كاملة، أن أيضا تنتقل من التعهدات إلى إجراءات فعلية ملموسة. ولفتت إلى أن وزارة البيئة ستواصل رصد مصادر التلوث والكشف عنها، ولن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق الجهات المخالفة أيا كانت. فحق العراقيين في مياه نظيفة وآمنة لا تخضع للمجاملة أو التسويات.

بعد مرور أسبوع على تجربة استخدام هاتف الآيفون 18 برو ماكس، بدأت تتضح ملامح التجربة اليومية للجهاز، بدءا من الأداء وسرعة الاستجابة مرورا بالكاميرات وعمر البطارية وصولا إلى التصميم واللون الجديد.

وبحسب تجربة المختصين فرض الأداء نفسه كأحد أبرز عناصر القوة في الهاتف، إذ حافظ الجهاز على استجابة سريعة وسلاسة ملحوظة خلال الاستخدام اليومي مع تنقل أكثر انسيابية بين التطبيقات وتنفيذ المهام المختلفة. كما بدأت تجربة نظام iOS 27 مستقرة وسريعة من دون ملاحظات بارزة تؤثر في سلاسة الاستخدام. وفيما يتعلق بالكاميرات، لم تشمل التجربة الأولى اختبارات مكثفة تسمح بإصدار حكم نهائي على قدرتها، لأن النتائج الأولية جاءت إيجابية. مع ذلك لم يظهر خلال الأسبوع الأول اختلاف كبير مقارنة بما يقدم آيفون 17 برو ماكس، ما قد يعني أن التحسينات في هذا الجانب تركز على التصوير التدريجي أكثر من تقديم تغيير جذري في تجربة التصوير. البطارية كانت بدورها من النقاط التي حظيت بانطباع إيجابي، إذ أظهرت التجربة قدرة الهاتف على مواصلة العمل ليوم كامل بل إلى يومين في بعض الحالات الاستخدام قبل الحاجة إلى الشحن. كما نالت سرعة إعادة شحن الجهاز إشادة، ما يعزز عمليا من سهولة الاعتماد عليه خلال فترات الاستخدام الطويلة.

0: أما التصميم فقد كان للون الأسود حضور واضح في التجربة، إذ حظي بتفضيل صاحبها مقارنة بلون الأورنج الذي ظهر في الجيل السابق، ليضيف خيار الألوان جانبا آخر. ومن التغيير في الهاتف الجديد، وبعد أسبوع واحد فقط تبدو الصورة الأولية لآيفون 18 برو ماكس إيجابية، خصوصا على مستوى الأداء والسلاسة والبطارية، لكن تحديد حجم الفارق الحقيقي عن تجربة الآيفون 17 برو ماكس يحتاج إلى اختبارات أطول وأكثر تفصيلا، لا سيما في الكاميرات والأداء تحت الضغط واستهلاك البطارية، قبل اعتبار التحسينات سببا كافيا للانتقال إلى الجيل الجديد.
1: تعتمد

تعتبر مبادرة الالتزام بالقواعد المرورية وعدم التجاوز الخاطئ في المنعطفات خطوة حاسمة للحفاظ على أرواح السائقين والمشاة صباحا. العجلة والمغامرة في الطرق الضيقة تصنع الخطر المباشر وتزيد من احتمالات التصادم المفاجئ، ما يتطلب الصبر والتأني التام لضمان الوصول الآمن لكل المواطنين إلى مراكز عملهم.

تمثل مبادرة استغلال وقت الطريق والتنقل في الاستمتاع أو الاستماع للبرامج الإذاعية أو الكتب الصوتية خطوة ذكية لتحويل الزمن الضائع إلى المعرفة. لذلك التذمر المستمر في الازدحامات المرورية يصنع التوتر والإجهاد النفسي، في حين أن التحصيل المعرفي الخفيف أثناء القيادة يمنحك يعني الإنتاجية ويجعل يومك أكثر إثراء. لذلك كثير من الأشخاص اللي يكون مثلا في طريق طويل دائما يخلي على الراديو أو يسمع فد بودكاست بخير، أو ممكن أنه يعني يستمع لشيء يسلي الطريق أو يكون بفائدة أيضا في نفس الوقت. والبعض أيضا مثلا يجلس في طوابير طويلة في العيادات الطبية وغيرها، فممكن أنه يعني يستفاد من هذا الوقت في المعرفة.

أهلا بكم مستمعينا الكرام. تساهم مبادرة منح الأبناء مساحة من الخصوصية المشروطة بالتوجيه الواعي في بناء الشخصية المستقلة وتعزيز الثقة المتبادلة في المنزل والتجسس الدائم الصارم يصنع الخوف وأيضا العناد لدى الأطفال، بينما الحوار الصادق المتفهم يعزز الروابط الأسرية ويجعل الأبناء يلجؤون إلى الآباء بكل صراحة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام واهلا بكم. لازلنا في تكمله فقرات برنامجنا برنامج المجله الصباحيه واحنا على هوا راديو التايمز سكوير. ننتقل الى موضوع يتحدث هذا الموضوع عن عادات بسيطه ترسم مستقبل صحتك. تفاصيل اكثر راح نستمع لها بصوت الزميله العزيزه شهلة محمد. نستمع معا ولنا عوده، كونوا معنا.
1: عادات بسيطه ترسم مستقبل صحتك. مع التقدم في العمر يمكن لعادات بسيطة أن تحدث فارقاً عميقاً في سعادتك وصحتك، سواء كنت في 25 أو 75. ويؤكد خبراء أن التفكير المبكر في مسار الشيخوخة يساعد على تحسين جودة الحياة، إذ لا تفسر الجينات سوى جزء محدود من كيفية تقدمنا في السن، بينما يرتبط الباقي بعوامل قابلة للتحكم مثل الحركة والغذاء والنوم والعلاقات الاجتماعية. وينصح المتخصصون بوضع أهداف واضحة وقابلة للقياس والاعتماد على الخطوات الصغيرة عند بدء أي عادة جديدة، لأن البدايات البسيطة تزيد فرص الاستمرار. كما يعد التفاؤل من أهم عوامل طول العمر، فالأشخاص المتفائلون أقل عرضة لأمراض القلب والوفاة المبكرة، ويمكن تعزيز ذلك عبر مسارات بسيطة مثل الامتنان اليومي. تلعب العضلات دورا أساسيا في الصحة مع التقدم في العمر، فهي تدعم الحركة وتحسن الأيض وتقلل مخاطر السكري وأمراض القلب. لذا ينصح بممارسة تمارين المقاومة 3 مرات أسبوعياً. أما النظام الغذائي فيعد عاملاً رئيسياً في طول العمر، بخاصة النمط المتوسطي مع إمكانية التدرج عبر تقليل الأطعمة المعالجة. كذلك ينصح بالحفاظ على جدول يومي منتظم يشمل النوم لمدة 7 إلى 8 ساعات ليلاً والتعرض لضوء الشمس صباحاً. ومن العوامل المهمة أيضاً الإحساس بوجود هدف في الحياة عبر العمل التطوعي أو ممارسة الهوايات، ما يقلل مخاطر التدهور المعرفي. وأخيراً تؤدي العلاقات الاجتماعية دوراً محورياً في الصحة العامة، لذا يفضل الحفاظ على التواصل المنتظم مع الأصدقاء لتعزيز الدعم النفسي.

أكيد مستمعين الكرام، الاستثمار بالصحة يعتمد على عادات يومية صغيرة وأيضا تراكمية، هذه راح تصنع فارق كبير على المدى الطويل. يعني أنه العادات للجسد والتغذية، أنه شخص يبدأ ب يعني اليوم بكوب ماء، وأيضا توقف عن مثلا الأكل قبل الوصول لمرحلة امتلاء المعدة التام، هذا راح يحافظ على جودة الهضم ويقي من خمول بعض الوجبات. وأيضا المشي المهم اللي هو يكون من 15 إلى 30 دقيقة أو 30 دقيقة من المشي السريع يوميا، تنخفض بخطر الإصابة بأمراض القلب والسكري بشكل ملحوظ، وتقليل السكر، الوجبات المصنعة، والاستبدال التدريجي للأطعمة المصنعة بالأغذية الطبيعية، هذا ممكن أنه يقلل من الالتهابات المزمنة بالجسم. يعني وتشوف أنه اليوم للأسف كثير من مثلا الأطفال المراهقين يعني يرحون باتجاه الوجبات المصنعة أو يعني المأكولات اللي تكون بها سكريات أو هذه الفاست فود، الوجبات السريعة وغيرها أيضا من الوجبات اللي هي ممكن تكون جديدة، يعني خصوصا بالفترة الأخيرة، يعني آخر كم سنة ممكن أن تكون موجودة، يعني زمان ما كانت. يعني بالتالي هذا الموضوع سوى سمنة وغير كثير من التفاصيل اللي تكون هي معنية بالصحة. أيضا الشاشات اللي هي ممكن تكون اللوحية وإغلاق الهواتف والأجهزة قبل النوم بساعة أقلها، هذا راح يقلل التعرض للضوء الأزرق اللي هو يعني يعزز إفراز هرمون الميلاتونين، هذا هرمون النوم، فهذا من ينفرز يعني يشعر الشخص بالنعاس، يعني بالتالي هذا إذا ما انفرز راح تبقى سهران. يعني وأيضا هناك مثلا عادات ممكن تفيد الذهن في والصحة النفسية، وما أحوجنا لهذا الموضوع في أنه إذا كان مثلا عملك مكتبيا تحرك لمدة دقيقة أو دقيقتين كل ساعة حتى تجدد الدورة الدموية، وأيضا تخفف من الضغط على العمود الفقري. وتشوف كثير من الأشخاص يعني يجلسون ساعات طويلة، وهذا مو صحيح، يعني حتى لو كنت في البيت أو في أي مكان يعني تطول ساعة لازم تكسرها بدقيقة دقيقتين شوية تتحرك، يعني تحرك عظامك. وأكو ناس يعني هو عملهم يعني يكون جالسين دائما، يعني فيحتاجون لأنه يفصلون دقيقة ويرجع. أيضا يعني هذا التنفس العميق بشكل جيد لدقائق ممكن أنه يخفض هرمونات الكورتيزول اللي هو معني بهرمون التوتر والقلق وهذه الأمور. فيعني شلون يقول لك جر نفس، يعني ارتاح شوي، خذ لك يعني راحة. فالتواصل الاجتماعي الإيجابي، الحفاظ أيضا على علاقات صحية قريبة، هذا راح يعزز أيضا الصحة النفسية المناعة على المدى الطويل. يعني ولا بأس بالفحص الدوري المنتظم، أنه إجراء فحوصات الدم الأساسية ومتابعة ضغط الدم السكري يعني مرة بالسنة أقلها، هذا راح يضمن الاكتشاف المبكر لأي تغيرات صحية. يعني شايف واحد يروح يشيك يلقى الفيتامينات عنده مصفرة والمعادن عنده مصفرة والوضعية متخربطة، يعني بسبب عدم الكشف وعدم الفحص الدوري بشكل يعني دوري بشكل مستمر. فلا تحاول تطبيق كل العادات دفعة واحدة، لكن تختار عادة أو عادتين ذكرناهم أنه تبدي بها يعني اليوم، ويعني ممكن نضعفها بشكل تدريجي.

أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات أن رخصة شركة ستارلينك أصبحت رسمية موضحة أن العمل بخدماتها بشكل قانوني في العراق، وفيما أشارت إلى أن هناك سيطرة كاملة على بيانات ستارلينك ولا صحة لوجودها في قطر. وقال رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة أن رخصة ستارلينك أصبحت رسمية للعمل فيها بقانوني في العراق، وهناك طلبات للاشتراك على موقع الشركة. وأضاف أن إطلاقها شهد بعض التأخر نتيجة التدقق أو التدقيق الأمني، ولكن أطلقت الوجبة أو أول وجبة للاشتراك، وسوف يستمر تسليم وجبات المواطنين الذين طلبوا أجهزة ستارلينك وتمضي العملية بسلاسة. وحول المخاوف من عدم السيطرة على بوابات النفاذ، أوضح أن اللائحة الأمنية الملحقة برخصة ستارلينك تضمن سيطرة العراق على البيانات بشكل كامل، ولدى أجهزتنا الاطلاع التفصيلي على الأجهزة العاملة ومن يملكها، ولدينا ارتباط مع ستارلينك لمعرفة الأجهزة العاملة في العراق. وأكد أن الشركة ملتزمة مع الهيئة، ولدينا أيضا لائحة أمنية متطورة وهي مفخرة في العراق. وما يثار بشأن وجود بيانات العراق في قطر كلام غير دقيق، ولدينا سيطرة كاملة على البيانات.

مستمعينا، أظهرت دراسة حديثة أن ممارسة الجري الخفيف لمدة 10 دقائق فقط قد تسهم في تحسين الحالة المزاجية وتعزيز التركيز والقدرة على ضبط النفس دون الحاجة إلى أداء تمارين شديدة أو الجري لمسافات طويلة. دراسة شملت 24 شابا بالغا يتمتعون بصحة جيدة، وخضع المشاركون لجلسة من الجري الخفيف على جهاز المشي استمرت 10 دقائق، وفيما أيضا قضوا جلسة أخرى في الراحة بهدف مقارنة تأثير النشاط البدني بفترة عدم ممارسة التمرين. أظهرت النتائج أن المشاركين حققوا أداء أفضل في اختبار يقيس الانتباه والتحكم في النفس عقب ممارسة الجري، كما أفادوا بزيادة شعورهم باليقظة وتحسين حالتهم المزاجية مقارنة بالفترة التي أمضوها في الراحة. وكشفت مراقبة نشاط الدماغ بعد التمرين عن ارتفاع النشاط في بعض مناطق قشرة الفص الجبهي، وهي منطقة ترتبط بعدد من الوظائف العقلية المهمة أبرزها التركيز واتخاذ القرارات.

وتعمد الباحثون أن تكون شدة التمرير منخفضة، إذ تراوحت سرعة المشاركين أثناء الجري بين نحو 3 و6 كيلومترات في الساعة، في حين بلغ متوسط معدل ضربات القلب لديهم نحو 105 إلى 107 ضربات في الدقيقة. خلص الباحثون إلى أن جلسة واحدة من الجري حتى عند ممارستها بوتيرة بطيئة جدا قد ترتبط بتحسن المزاج وزيادة الشعور بالمتعة وأيضا تحسن بعض الوظائف التنفيذية، مشيرين إلى أن النتائج تسليط الضوء على الفوائد المحتملة للجري البطيء لصحة الدماغ.

كما رصدت الدراسة علاقة بين حركة الرأس أثناء الجري والمزاج الإيجابي، إذ تبين أن المشاركين الذين كانت حركة رؤوسهم صعودا وهبوطا أكثر أو أكبر أثناء التمرين أظهروا مستوى أعلى في المزاج الإيجابي بعد إنهاء الجلسة. لأن الباحثين أكدوا أن هذه النتيجة لا تزال استكشافية ولا تثبت بالضرورة وجود علاقة سببية مباشرة بين حركة الرأس وتحسين المزاج. رغم النتائج التي توصلت إليها الدراسة، حذر خبراء من اعتبار جلسة قصيرة من التمارين علاجا شاملا للمشكلات النفسية. وتبقى الدراسة محدودة بسبب صغر حجم العينة التي اقتصرت على 24 شابا يتمتعون بصحة جيدة، فضلا عن أن التأثيرات تمت دراستها مباشرة بعد جلسة واحدة فقط من التمارين.

0: مستمعينا الكرام، ننتقل إلى موضوع. هذا الموضوع يتحدث عن خوف الفقدان الرقمي. تفاصيل أكثر رح نستمع لها بصوت الزميلة لبنى الفضل.
1: خوف الفقدان الرقمي فومو، كيف نستعيد الهدوء النفسي في ظل التحديثات المستمرة والتنبيهات المتواصلة التي تنهال على هواتفنا الذكية كل ثانية؟ أصبحت فئة واسعة من الناس تعاني من ظاهرة نفسية حديثة تعرف بالخوف من فوات الأشياء، أو ما يصطلح عليه رقميا بفومو. تتجسد هذه الحالة في الرغبة القهرية بتفحص الهاتف باستمرار، خوفا من تفويت خبر عاجل أو ترند جديد أو حدث اجتماعي يشاركونه الآخرون عبر الشبكات، مما يضع العقل البشري في حالة دائمة من الاستنفار والترقب المجهد. إن التحليل النفسي لهذه الظاهرة يوضح أن الشعور المستمر بضرورة متابعة كل ما يدور في العالم الرقمي يخلق حالة من التشتت الذهني والاهتزاز النفسي، فالإنسان يجد نفسه مقترنا بمقارنات غير عادلة بين واقعه اليومي الهادئ وبين الصور والمشاهد الانتقائية المثالية التي يعرضها الآخرون. هذا التتبع القهري يقلل من الرضا عن الذات ويزيد من مستويات القلق والتوتر، ويفقد الإنسان قدرته على التركيز في أعماله وبناء أنشطة شخصية والمستقبلية بسبيل هادئ ومنتظم. إن العلاج النفسي والسلوكي لهذه الظاهرة يبدأ من تبني مفهوم بهجة الفوات، أي القدرة الإرادية على الاستغناء والانسحاب الرقمي المؤقت دون شعور بالذنب أو الخوف. فليس من الضروري أن نكون على علم بكافة التفاصيل والترندات اليومية، بل أن حماية العقل والذهن من الضوضاء الرقمية الزائدة هي الخطوة الأولى للوصول إلى الاستقرار النفسي والإنتاجية الحقيقية في العمل والحياة. فهل أصبحت التنبيهات الرقمية تحرك سلوكياتنا اليومية وتصادر هدوءنا النفسي؟ وكيف نصل إلى مرحلة السلام مع الذات بعيدا عن ضغوط المتابعة والمقارنة المستمرة؟

إذن مستمعين الكرام، هذه ظاهرة الفومو معناتها هو شعور مستمر بالقلق والتوتر لينتاب الشخص نتيجة الخوف من تفويت تجارب، تفويت أحداث، إنه خاف تفوته معلومة مهمة يمر بها الآخرون، يعني خاصة عند متابعة منصات التواصل الاجتماعي، مثلا يفوت ترند معين أو يفوت فد تحدي معين أو فد أكلة اشتهرت، مثلا يفوت فيلم التنين مثلا ما شايفه يعني. فهذه الظاهرة هي موجودة يعني، ورؤية اللقطات المضيئة واللحظات السعيدة من حياة الآخرين تخلي الفرد يشعر بأن حياته أقل قيمة أو إثارة يعني. فبالتالي التنبيهات الدائمة من التطبيقات تبقي العقل في حالة تأهب وترقب مستمر، أنها راح يصير عندي شعار، راح يجي ها، راح يدزوا لي رسالة، راح يردون علي لأن أنا طلبت مثلا طلبية معينة أو كتبت الشخص يعني ما أعرف شنو ظروفه يعني، فانتظر رد من عنده، وغيرها أيضا من الأمور اللي هي ممكن الشخص يعني ممكن تكون هاي موجودة عندنا كلنا بصراحة يعني، لكن بنسب مختلفة. أكو ناس عندها تكون نسبة عالية وأكو ناس يعني متوسطة وناس ممكن تكون قليلة. فهناك أيضا تشتت الانتباه والأرق في المراجعة الدائمة للهاتف حتى في أوقات النوم والعمل يعني، كل شوية يرج التليفون يهتز رسالة كذا، مثلا جروب دزوا بي مدري شنو نص الليل، ما أدري الناس ما جاي تنام، هي هم مشكلة يعني. فبالتالي الانفصال عن الواقع وعدم الاستمتاع باللحظة الحالية نتيجة الانشغال بتوثيقها أو التفكير بما يعني يفوت في مكان آخر، فبالتالي أنه مثلا الناس رايحين مباراة كرة قدم معينة مثلا في مثلا هسه مباراة الخليجي، أو شخص أنه رايح حفلة لفنان مهم كبير، فتلقى أنه الشخص هذا اللي ما رايح يعني يبقى دائما قلبه معلق بهذا الموضوع، نريد يشوف التفاصيل شنو صارت تفاصيل اللعبة، ايش تفاصيل الحفلة أو تفاصيل هذه يعني الجلسة أو المحاضرة أو أي شيء ممكن يكون يعني أنه أنت متعلق به. فبالتالي أنه تبدي كل شوي تتصفح يعني، تتغلب عليك هذه ظاهرة الفومو اللي هي ممكن مثل ما ذكرناها كيف أنه الشخص يتعلق ب يعني شعارات أو رسائل أو مقاطع فيديو وغيرها. فحتى الشخص إذا يريد يتغلب على هذه الظاهرة أنه لازم إدارة الإشعارات يوقف التنبيهات الغير ضرورية، يوقفها ويقلل عدد المرات اللي يتفحص بها الهاتف، أنه كل شوي تشيك كل شوي تشيك يعني. لا بأس بتحديد ساعات الاتصال الرقمي، أنه واحد يخلي له وقت يعني ممكن يكون خالي من الشاشات، وخاصة أثناء الوجبات وقبل النوم، هاي مهمة. أنه يا بانا مثلا أتصفح التليفون مالتي من مثلا ساعة 9 للساعة 10 مثلا، بعدها خلص يعني أتركه يعني، ما أبقى متواصل يعني ريلز يجر ريلز وبعدين تيك توك وبعدين غيرها من البرامج ويعني. فبالتالي تطهير قائمة المتابعين وهي ايش قد مهمة والله، انه الغاء متابعة الحسابات اللي تسبب لك الشعور بالنقص او القلق المستمر، وهي في كثير من الاحيان انه تصير عند الاشخاص لانه يعني يشوفون بعض الستوريات يلومون ويندبون حظهم يعني، يظلون يلطمون يعني تشاش بينا احنا حظنا مدري شنو كذا هاي، وغيرها ايضا من الامور يعني اللي هي ممكن تصير مقارنات بها، ويعني بعض التفاصيل اللي تصير اللي هي ممكن تكون غير مرغوبة. فانا يابا هذول الناس جايبي لي قلق يعني، هذول الناس يعني ما اعرف يعني جاي يضوجوني يزعجوني من اشوفهم يعني، او البعض يوصل مرحلة الغيرة انه يغار منهم يعني. فيا اخي الغي المتابعة لا تشوفهم يعني، حتى ممكن انه تسهل عليك بعض التفاصيل يعني. فضروري جدا انه الشخص يركز على الامتنان، على تدوين الامور الايجابية بحياته الشخصية، بدلا من التركيز على ما يعني يكون ينقصك مقارنة يعني نفسك بالاخرين.

مستمعي الكرام، إلى هنا نصل إياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت إياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار، على أمل أن ألتقيكم إن شاء الله رواتر في نفس الوقت. دمتم في رعاية الله وحفظه.

تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير FM، الأقرب إليكم. تايم سكوير FM.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق، وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
1: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
3: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.

داخل مول بصرة تايمز سكوير نحييكم بأطيب وأجمل التحية لكل اللي تابعنا عبر الموجة 102.5 FM. رجعنا لكم بحلقة جديدة من برنامج مزاج الناس، سأكون معكم بهذه الجولة وعلى مدار ساعة. أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. كنا أطفال صغار، عيد الميلاد كان بالنسبة لنا فرحة كبيرة، كيك وشموع هدية ولمة أهل وأصدقاء، ويمكن أبسط حفلة كانت تخلينا نفرح من كل قلبنا. بس من كبرنا هواي أشياء تغيرت، المسؤوليات زادت، الحياة صارت أسرع، حتى علاقتنا بعيد الميلاد اختلفت. فنريد نسمع من عندكم، هل فعلا إحنا كبرنا على أعياد الميلاد؟ لو إحنا بس كبرنا على الفرحة البسيطة اللي كانت ترافقها، وشنو الفرق بين أعياد الميلاد زمان وأعياد الميلاد هسه؟ اليوم نرجع وياكم بذاكرتنا ونشوف شنو بقى من فرحة عيد الميلاد القديمة وشنو أخذنا ويانا من أعياد الميلاد الجديدة. تعالوا نسمع.

0: اسمع اول رأي. مرحبا.
1: هلا بيك حبوب.
0: ام منو؟
1: ام علي.
0: اهلا وسهلا بيك ام علي. مرحبا.
2: مرحبتين.
0: اسمك؟
2: سكينة.
0: مرحبا.
3: مرحبتين.
0: اسمك؟
3: رقية.
0: سكينة ورقية، منو الاكبر؟
2: انا.
0: ما مبين. اللي قلت لكم نفس العمر. اهلا وسهلا بكم وربي يحفظهم لك ام علي. احنا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. من كنا اطفال صغار عيد الميلاد نقعد ننتظره يوم يوم ونحسب له، بعد الاسبوع، بعد لخمسة ايام، بعد ليومين، وباكر يا فرحه، فرحه العيد، ها نحتفل باعياد ميلادنا. فانتي بهذا العمر تحتفلين بعيد ميلادك؟
1: لا والله.
0: ليش؟
1: ما اعرف. ماكو ما يا ولا خلق هاي السوالف بعد.
0: يا ولا خلق. زين هو عيد ميلادك هذا اليوم المخصص إلك وتاريخه، زين بالنسبة إلك هذا اليوم أو هذا العيد الميلاد شنو بالنسبة إلك؟
1: عمر قضى.
0: عمر؟
1: اي والله قضى.
0: وقت اللي مر عليك هذا اليوم ممكن ترجعين لأيام الطفولة، ذكرى الطفولة.
1: اي والله. اي والله أذكر.
0: حد اي عمر وبطلتي انه يسوين العيد ميلاد؟
1: والله كنا نسوي قبل هسه ما.
0: اي عمر وقفتي العيد الميلاد؟
1: والله البنات يسوي لي يمكن قبل 3 سنوات 4.
0: يعني سكينة ورقية يذكرون؟ ها اكبر من عندهم. زين سكينة بما انه انت اكبر من رقية تذكرين عيد ميلاد الماما تاريخها؟
2: لا
0: لا. ورقية تذكرينه؟ ايش قد
3: يعني المواليد لو التاريخ لو 75، بس الشهر واليوم انسى.
0: واحنا نريد الشهر واليوم. نتذكره. ما حد يتذكر. تحسين انه مسؤوليات الحياه هي بدت تاخذ هاي الفرحه البسيطه؟
1: اي والله.
0: شنو الفرق بين عيد الميلاد قبل واعياد الميلاد هسه؟
1: تتغير مو مثل قبل.
0: زين هسه سكينه ورقية يسوون اعياد ميلادهم ولا لا تسوي لهم؟
1: لا والله ما اسويهم. ما أسويه.
0: تذكرين عياد ميلادهم ولا لا؟ إيه صلوات على محمد.
1: إيه شهر لي 11 11 11.
0: إيه رقية
1: هم نفس الشيء، هم بالسنة السنة الجديدة الواحد. إيه هم بال 11 يمكن مو
3: شهر الواحد يوم 25 25.
0: ليش ما تسوين هاي ممكن كيكة بسيطة تغير من يومها؟
1: هذا شو ما يسوون ما يقبله. اي والله ما يقبله.
0: حسين الانسان كل ما يتقدم بالعمر وبحكم مسؤوليات الزيد او مثلا ضغوطات الحياه.
1: اي والله.
0: تحسين او على قولتك الواحد ما له خلق، ممكن هو هذا ينسي اهم يوم. أيوة بحياته.
1: اي والله مسؤوليات ضغوط حياه صعبه.
0: من اول شخص تتوقعينه دائما يتذكر عيد ميلادك ويفرحك بهذا اليوم بهديه بكيكه؟ منو؟
1: والله بنتي المزوجه. اي وهاي بنتي الثانيه بعد. اي
0: زين برأيك الشخص من يتذكر عيد ميلادك، يعني بناتك اثنين الله يحفظهم الكبار يذكرون هذا اليوم، شنو شعورك وانت ام وناسية يومك؟
1: اي والله فرح. اي والله.
0: مع انه صار لك تيج قد ما محتفلين 3 سنوات.
1: واي واي 4 5 ما اذكر. اي والله.
0: شنو اخر هدية وصلت لك بيوم عيد ميلادك؟ من منو وشنو هي؟
1: من بنتي. من بناتي.
0: من بناتك الكبار؟
1: اي قرآن. وبعد ما هذا صورة امي وحده سوت لي صورتي بالهاي القطعة. أي. هيك اي اي سوتها شلون زولية. اي اي اي سوت لي وحده.
0: ابو علي يتذكر عيد ميلادك لو لا؟
1: ابو علي لا. ابو علي ما يدري. بس هو يسوي للبنات دائما. كل سنة.
0: منو يحب هاي الاجواء ومنو يقول لا كبرت عليها؟ انت ولا ابو علي؟
1: لا هو انا ما احب هاي الشغله.
0: انت ما تحبيها؟
1: ما احبها.
0: بس هو يفرح اذا بنات ذكرى ويومه وعيد ميلاد وكيكه
1: هدايا. عافية.
0: الله يخلي لك البنات اربعتهم يا رب ويخلي لك علي حبيبتي. شكرا لك ولوقتك. مع السلامه.

0: مرحبا خالة.
1: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله والشكر نعمة.
0: يا رب يدوم بخير وعافية وصحة وسلامة إن شاء الله.
1: شكرا حبيبتي.
0: أم منو؟
1: أم حيدر.
0: أم حيدر أهلا وسهلا بيك أم حيدر. خالة اليوم إحنا نريد نسولف على أعياد الميلاد. يسووا لك عيد ميلاد ولا لا؟
1: يسووا لي والله.
0: منو اللي يسوي لك؟
1: بنتي. بنتي نور.
0: بنتك نور.
1: نعم.
0: زين. حيدر ليش ما يسويش عيد ميلاد؟
1: يسوي لي بس
0: هم يسوي
1: ملتي هم يسوي بس مو مثل البنت البنية غير شكل داري أمها هاي روحهم على القبية ما أطلع أسف بلا ما أنت طلع ما والله العظيم
0: الله يخليها ويحفظها إليش بس نور عندك؟
1: أي بس نور وحيدر
0: بس مين. نور وحيدر
1: نعم
0: يعني نور وحيدر بحكم المسؤوليات والتزامات أكيد اثنيناتهم عندهم نفس الالتزامات وملهيات الحياة
1: لا نور فارغت لي أكثر هستوني جابتني بالسفر ودتني للسفر هسه أي والله ودتني زورتني وجتني للربا ودتني للربا أبو محمد
0: عليك بألف عافية حبيبة قلبي هذا واجب
1: بس مو كل واحد يسوي وكل إنسان يسوي هاي ما تقول أنا ما أرتاح إلا أنت
0: الله يخليك إلها يا رب يعطيك الصحة والعافية يعني هذا اللي أريد أقوله
1: بس العود خليني أقدر شوية صرت أحسن شوية علاج للمخرج علاج أنا قاعد أخذ علاج شربتني السحباية وطتنا حباية وقالت لي يلا صرين زين ما
0: والله زين يستوي ما القعدة البيت ما تفيد يا خالة على الأقل انت تطلعين وتطبين وتشوفين الناس
1: أنا ما أحب
0: لا ماكو يعني لا تتوقعين الأم تأذي بناتها وبالمقابل إحنا البنات ما نتثاقل من أهاليتنا مو؟
1: صح
0: فلا تفكرين هذا التفكير خلينا نرجع على عيد الميلاد شنو الفرق بين عيد ميلاد اللي هسه نور تسوي لك اياه وانت بهذا العمر وبين اعياد الميلاد القديمه من كنتي انت طفله
1: لي بس هسه انا قلت لها لا بعد ما يحتاج الا تسوي لي بس تقول لي ميلادك توسن ميلاد السعيد قلت لها الكافي هذا يكفي ما يكفي مو الا تسوي لي
0: شنو اخر هديه جابتها لك نور بعيد ميلادك
1: والله ما

0: السنة أي والله ذكرتي، بس يعني بس كيك يعني ما طلعناها، بس بعيد الأم أكثر يعني ذكرها بعيد الأم. أي بعيد الأم
1: تهتم لي بعيد الأم، بس تهتم لي تسوي لي قاعد
2: أي خطية سولفت قالت زين
1: هيلي
2: إن شاء الله يا رب ويعطيك الصحة والعافية ويخلي لك نور.
1: الحمد لله وشكرا.
0: الحمد لله وشكرا. زين
2: خالة أنتي عيد الميلاد هسه من يمر عليك هسه صح 1/7 والكل ينا الأعياد اللي أكو فد يعني إشكال بأعياد ميلادهم كلهم صاروا على 1/7. زين هسه هذا 1/7 شنو يعني لك هذا اليوم؟ فرحة ذكرى؟
1: لأنه 1/7
0: أي
1: عفوا
2: شنو هذا اليوم من يمر عليك بشنو يذكرك؟
1: ذكرني مثلا طلعني
2: شنو يذكرك بأيام طفولتك؟
1: طلعني مثلا حديقة مدينة هذه أطفالها طلع أطفالها طلعني وياهم ما تقبل إلا وياهم ما سسوي هسه قليها لا تطلع التعليم ما تقبل شو سوي حاولت هسه والله حاولت ما قبل ما اقتنعت من جبرت بدلت شو سوي
2: زين السوين شنو شعور خالة وانت تجيبي لها الكيكة مع العيد الميلاد
0: تفرح والله كلش تفرح يعني تفرح بعشاك اي والله تصير سعيد اي والله اي والله انا ميلادي ما اسوي بس الها بعد الها لازم يعني ذكرى ما ادري هي مو بس امي اختي صديقتي يعني والله كلها يعني قاعده طالعه وياي والله حتى لو عربانه بس بعد ما اقدر الا اخر اي والله الحمد لله
2: والله الحمد لله اهم شيء الصحه والعافيه حبيبتي يلا شكرا لكم لوقتكم مع السلامه.

0: مرحبا.
1: هلا ومرحبا.
0: أم منو؟
1: أم إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بيك أم إبراهيم. أم إبراهيم، إلى حد الآن تحتفلين بعيد ميلادك ولا بطلتي؟ نحس مرات إحنا كبرنا على هذا اليوم.
1: هو بالحقيقة مو احتفال احتفال، وإنما هي ذكرى.
0: ذكرى؟
1: أي يعني نتذكر ذكرى. أولادي يهدوا لي هدايا. أي
0: منو اللي دائما يتذكر هذا اليوم؟
1: ما بنتي.
0: بنتك الكبيرة؟
1: صغيرة.
0: الصغيرة.
1: وزين. ذكر الباقين.
0: عافية.
1: أي ذكر الباقين.
0: مرحبا فطوم، كيف الحال والصحة؟ بعيد عني شوي. زين الله يخليها لك يا رب. زين تتوقعين لي ان هي ذاكرتها قويه ولا ان الموضوع يهمها هذا اليوم؟
1: احنا اثنين بنفس الشهر. يعني بيناتنا ايام قليله،
0: يعني هو مليان من هذا الباب. ها
1: لا هي لا لا لا لا تتذكر. لا لا تتذكر، بس هذا هم يعني خلينا نقول يعني لان هي مو بس عيد ميلادي تتذكر، تتذكر عيد ميلاد الكل. اي
0: يعني هي أكثر وحدة تقريباً بالبيت تذكر التواريخ.
1: صغيرة وشابة وذاكرتها فرش،
0: ماكو مسؤوليات وماكو ضغط الحياة والدوام.
1: عافية عافية عافية. الإنسان بعد كل ما يكبر ينشغل ينشغل.
0: من أي عمر حسيتي أنه الاحتفال بعيد الميلاد عيد ميلادك يعني مو مثل قبل؟ أو مرات إحنا نقول أو إحنا مرات نقول لا بعد لهنا أنا أكتفي إنه أنا أتذكر وأجيب الكيكة ونبه الباقي.
1: هو مو يعني هو من قبل أنا مو كلش فد يعني أنطي فد أهمية تذكر
0: الاحتفال.
1: إيه مو احتفال يعني، لا هي مجرد ذكرى قلت لك، والمقربين يتذكروها ويهدوا لي الهدايا. هو هذا هو هذا احتفالنا.
0: إذا مر عليك هذا اليوم وما تذكروك صار عندك يفرق؟
1: لا ما صارت.
0: ما صارت لحد الآن. ما صارت.
1: أي ما صارت ما صارت.
0: طبعا غير فطوم موجودة
1: هي ذكرهم وتذكر عياد الكل. هذا الشهر عيد ميلاد فلان، هذا الشهر عيد ميلاد، تذكر الكل. أي
0: تذكرون عيد ميلاد
1: طبعا. أي شون لعد
0: شون لعد.

0: لا شون اي طبعا مثل ما هي تذكرنا نذكرها
1: زين. اخر هديه وصلت لك من فاطمه شو
0: حبيبتي؟ جابت لي عطر. حبيبتي عطر جابت لي.
1: منو اول شخص تتوقعين انه ما ينسى هذا اليوم والصدف نسى؟
0: هي فاطمه ما تنسى هذا اليوم.
2: بس فاطمه
0: اي
1: ابو ابراهيم
0: الباقين لا بعد كل من مشغول باموره يعني بس فاطمه هي اللي تتذكر يعني.
1: خلينا نكون صريحين، من فاطمه تتذكر هذا اليوم الخاص بيك المهم اللي هو تاريخ ميلادك، ومن ابو ابراهيم لا لا لا خلا كمل
0: فاطمه لانه شلون اقول لك يعني انا يعني ما اعتبره فد شيء يعني عيد الميلاد، يمكن الناس تنطي فد حيز كبير.
1: اعتبري يوم عادي.
0: انا اعتبره يوم عادي يعني مو فد شيء يعني.
1: زينك انت طفله صغيره
2: حتى انا
1: اعرف بس اكو احتفال
0: يعني مو فد شيء يذكر، خصوصا احنا الناس الكبار يعني مو فد شيء يذكر يعني. كان فد شيء بسيط يعني يعني اذا كلش سوونا كيكه بالبيت هم ما كانت اكو هاي الكيك مال ايام زمان يعني هاي الحديثه وهاي يعني هاي باحسن الاحوال. اي
1: شنو الاختلاف بين اعياد الميلاد قبل واعياد الميلاد هسه؟ انت ذكرتي كلمه قلتي البساطه.
0: اي بساطه
2: شيء بسيط.
0: اي بسيط فعلا فعلا يعني مثلا كان الطفل هو واهله مثلا صديقته المقربه مثلا صديقتك المقربه تجي هذا كان يعني هالشكل
1: ولا الاهل ولا اصدقاء.
0: اي ولا زلنا احنا همات يعني ما صار فد شيء يعني اوفر.
2: نعم
0: بعد فد شيء بسيط لحد الان.
1: تحبين المفاجاه بالهديه ولا يجي واحد يقول لك اليوم عيد ميلادك قولي لي شنو اجيب لك؟ انت تختار.
0: لا هم يحضرون هداياهم بدون ما يعني بدون ما يقولوا لي
2: بدون ما يسالوا.
0: اي اي اي, اي.
1: تتوقعين السوشيال ميديا خلت الأعياد الميلاد هي مناسبة عبارة عن الاستعراض مجرد أنه أنا نشو؟
0: السوشيال ميديا حبيبتي كلها صار استعراض أبسط الأمور يعني أبسط الأمور صار يعني إذا واحدة قامت سوت لها غدا سوت استعراض وسوت في حين هذا يعني من تفاصيل الحياة اليومية يعني مو كل شيء يعني لازم نستعرضه لعد الشبكة الخصوصية.
1: زين تعتبرين أنه عيد الميلاد هو هم جزء خاص.
2: خاص
1: ولا احنا نقول مرات لا هي فرحة بالعكس اريد اشارك ناسي واصدقائي؟
0: لا لا هاي انا يعني كلش احب الخصوصية ما احب يعني المشاركة ما يعني جزء هو مهم بالنسبة لعائلتي الاخرين شنو علاقتهم بالموضوع صح لو مو صح
1: وجهة نظرك
0: مو اي يعني فتشي يخصني انا ويخص عائلتي يعني المقربة الآخرين شنو علاقتهم راح يصير مجرد استعراض صح لو مو صح.
1: زين أم إبراهيم برأيك عيد الميلاد صار هو عبء على الأهل بسبب تكاليف الاحتفال والمناسبة يعني بالوقت الحالي؟
0: بسيطة. إحنا بسيطة
1: هاي بالنسبة لكم.
0: إحنا نكتفي بهدايا يعني للشخص المعني هدايا. قبل كنا نروح مطعم بعدين صارت تكاليف المطعم غالية أي فاكتفينا أنه بدل هاي الفلوس تروح للمطعم تروح الشخص يعني صاحب العيد الميلاد هدية قيمة. أي أي أي
1: حكم أنه إحنا على السوشيال ميديا جاي نشوف احتفالات.
0: أنا ما علي بالسوشيال ميديا جدا أنا يعني
1: بس مو جاي يصير عبء عند البعض على الأهل؟
0: أنا إذا أريد أقلد فلان وأريد أقلد فلان راح يصير عبء طبعا طبعا. والعائلة شنو ذنبها؟ أكو أولويات بالحياة هاي يعني شكلية. والمترف بالعافية عليه خليه يسوي لي يعني يناسب إمكانياته بس يعني معظم الناس ترى إمكانياتها محدودة وينها وين هاي الأمور؟ لا يعني تو ماتش هواية يعني يبالغون بيها ماكو داعي. هي مناسبة شخصية ويعني اللي يذكر بهدية بسيطة أنا أشوفها كلش كافي. أي
1: حبيبة قلبي شكرا لك ولوقتك. مع السلامة فطوم. مع السلامة.

0: مرحبا.
1: أهلا وسهلا يا مرحبا.
0: أبو منو؟
1: أبو أسامة.
0: أهلا وسهلا بك أبو أسامة. أبو أسامة بعدك تسوي عيد الميلاد ولا كبرت عليه؟
1: والله كبرنا بس مرات يسوون لنا جماعة يسوون الأهل هاي مرات يذكرون.
0: مرات.
1: مرات يعني مرات ومرات سنة وسنة حسب الوضع يعني إيه.
0: إيش معنى سنة وسنة مثلا هاي نعقبها مثلا السنة اللي.
1: شوي شوي عم يسوون التمهيد يعني حتى مراسة إيه مراسة كلش يوقفون عنه.
0: التمهيد التمهيد يوم يومين مو سنة
1: هاي بعد حتى ما نصدم أي.
0: من يسوي لك عيد الميلاد الصراحة شعورك بهذا اليوم هي تعتبره يوم عادي وجاي يحتفلون ولا شيء مبالغ به ولا تعتبره لا ذكرى ممكن في بعض الأحيان الواحد بسبب مشاغل الحياة ينسى هذا اليوم
1: لا بالنسبة لي أنا سنة راحت من عندي يعني أعتبرها سنة راحت أي بس ثم يعني لمد الأهل يعني هم يفرحون يعني بهالمناسبة هاي فحلوة ما بيها شيء حلوة بس بالنسبة لي شخصيا اعتبر سنة راحت من عمري اي اي
0: قبل من شنو الطفل صغير سووا لك عيد ميلاد
1: لا ماكو احنا قديمين جيل الثمانينات وهاي كانت ما
0: انا جيل الثمانينات ها بس انا هم جيل الثمانينات بس احنا نحتفل
1: طفولتنا بالثمانينات يعني كانت حروب وكذا فما ما عندنا هاي المناسبات هواي يعني قليل يسويها مو
0: شنو الفرق بين اعياد ميلاد هسه اللي هو نحتفل بأطفالنا وبين أعياد الميلاد قبل اللي من شانه أهليتنا يحتفلون بينا شنو الفرق؟
1: والله ماك فرق بس أنا قلت قبل كانت الناس أبسط يعني بصراحة يعني أي حسب مبالغة بالموضوع صارت ومتوعيلها يعني صارت شلون بها نقولها رياء نظام مظاهر يعني صارت بها شوي أكثر ما هي شغلة يعني إنسانية وعائلية يعني أي
0: تشوف السوشيال ميديا غيرت من مفهوم عيد الميلاد؟
1: أي طبعا أكيد شاو إحنا مو بس العيد الميلاد كل المناسبات صارت بها مظاهر بصراحة يعني أي يعني إذا شوف الشخص حتى صار بها بذخ يعني كل المناسبات مو بس عيد الميلاد حتى بالزواج حتى بالخطوبة حتى باقي المناسبات بس على مودي قدام الأشخاص الآخرين يظهر نفسهم باعتبارهم وعدهم إمكانية وعدهم كذا أي مو مثل قبل لا كانت الناس على بساطتها العدة يسوي يعني ما يحاول يداين أو يجيب أو كذا وهاي العدة يسوي والمعدة ما يسوي هسه لا حتى لو يحرم نفسه وعائلته في سبيل أنه يثق أمام الآخرين أنه عنده إمكانية وعنده
0: أنا وأنت ذكرت أنه هذا الموضوع مو بس على عيد الميلاد وإنما بكل المناسبات برأيك الاحتفال الحقيقي اللي يصير بعيد عن الكاميرا ولا بالعكس تحب توثق كل التفاصيل
1: لا اللي إذا كان بعيد أحسن بعيد عن الكاميرا بس من يصير الكاميرا إحنا حتى في وضع يعني العادي يصير تقييد ويصير يعني شوي كده ما شغله به يعني بين قوسين تنفيذ يصير به بس إذا بعد الكاميرا لا الإنسان يكون طبيعي أكثر يعني
0: برأيك قيمة عيد الميلاد بالاحتفال إنه بنفس لو بالأشخاص الموجودين مرات إحنا نقول على قولتك هاي التكاليف والمبالغة بالحفل هو هنا فرحتنا الحقيقية ولا لا بالناس الموجودين ممكن هو يكون أبسط ما يكون
1: لا طبعا بالناس الموجودين كده أنا يعني مو بشرط إنه المناسبة تكون يعني صرفوا هواي وإنما الأشخاص الدار ما دارك هم اللي يحلون هاي المناسبة بصراحة يعني أي مو الصرف اللي صار بيها
0: آخر عيد ميلاد سووا لك إياه يمتى لا حبيت هذا السؤال يمتى
1: أول عام
0: أول عام إيه هو لأن إحنا بين سنة وسنة
1: عام العام ماكو أي السنة الجاية
0: أي أم أسامة شنو هدية جابت لك اللي هو أول العام
1: أي كنا بلوزة مو لو اي بلوزة بطرون اي ملابس
0: لعد انا اقول لك هسه فهمت الموضوع ليش بين سنة وسنة سنة تجهز البلوز والسنة البنطرون
1: اي يا بجوز بعد ما ادري
0: الاولاد شنو بالله
1: شبيهم
0: يذكروك بهدية بسيطة
1: لا هم مرات يعني شلون كنا ما صير جماعية شغلة هذا اللي يجيب كيكة هذا اللي يجيب يعني شغلات هاي اي هم يذكروني لا يذكروني
0: على طاري الكيكة احنا من كنا اطفال ولا حد الان حتى يعني الجيل الحالي الكيكه اكو بنص شمعه هم يحطوا لك الشمعه وتطفيها
1: يعطون يصير له هواي ناس هسات ارقام هسه ارقام هم زين
0: ارقام
1: شويه اسهل
0: عادة يقللون تقلل من هذا الرقم ولا لا الصراحه
1: ما اقدر اقلل لا بعد هذا واقعي شو واقعي شو اسوي يعني فما تنقص لا ما نقص هم يجيبونها مو انا اي فما ما ينقصون لا
0: نرجع لموضوع الشمعة تطفيها ولا لا هم تتمنى أمنية ويقولوا لك تمنى وطفي وكذا لو الكيكة بدون شمعة
1: لا بس لا شمعة بس بدون أمنية يعني بس سلامة والحفظة يعني عادية يعني نعم.
0: يا رب إن شاء الله ألتقي بيك شوكت السنة الوراها ونسألك بموضوع الهدية وعيد الميلاد. إن شاء الله يا رب. شكرا لك، مع السلامة.

0: نتعرف بالعائلة. مرحبا.
1: أهلا وسهلا.
0: أبو منو؟
1: أبو رضا.
0: أهلا وسهلا. مرحبا.
2: أهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
2: الحمد لله خير
0: دوم إن شاء الله. أبو رضا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. عيد ميلادك الخاص بيك تحتفل ولا بطلت؟
1: لا الحمد لله نحتفل لحد الآن.
0: تحتفل؟ يعني أنت تتذكر أساساً يوم عيد ميلادك ولا مسؤوليات الحياة والضغوطات لا خلتك شوي؟
1: أكيد مسؤوليات الحياة وضغوط الحياة، بس أكو أيام مخصصة يعني لازم نتذكرها. هاي بالضبط.
0: منو دائماً يتذكر يوم عيد ميلادك؟
1: دائماً أتذكر زوجتي طبعاً تتذكر دائماً.
0: شنو الفعاليات اللي تسويها بيوم عيد ميلادك؟
2: يعني نحضر له مفاجأة، نحاول مثلاً هدية أو احتفال، يعني كيكة، هاي الشغلات نحضرها إياها نسويها مفاجأة. يعني
0: مفاجأة
2: مرات يعني ما نقل للصبح من قاعد كل عام وانت بخير، وهاي المهم نحاول نسويها مفاجأة لحن بالليل.
0: تشوفينا فعلا المفاجأة تصير مفاجأة لأن هو لاهي وناسي هذا اليوم ولا يتذكره؟
2: هو بعد ما أدري جزء يتذكره يعني ويتناسي أو مثلا مرات تتفاجأ يعني ضغوطات الحياة وال بعد التزامات والهاي، مرات الإنسان يعني لازم شوية يأخذ لفسحة شوية ينفه عن روحه، لأن هاي الشغلات يعني التواريخ مهمة، عيد الميلاد، تواريخ عيد الزواج، وهاي يعني لحشس هاي من تذكريها إنه يعني أنتوا أنتي هذا الشخص إنه أنتي مهتمت له، ولحد الآن إنه أنتي مثلاً عطق تفاصيله مهتمة بيها، فهذا راح يدخل يعني كاهتمام وهاي. إيه
0: من الأكثر يتذكر التواريخ؟ أبو رضا ولا أنتي؟
2: هي شيء أكيد الزوجة أكثر شيء تذكر تواريخ، أكثر شيء الزوجة.
0: موظفة ولا ربة بيت؟
2: لا موظفة.
0: يعني موظفة ومسؤولية البيت والجهال والحلو بيش تتذكرين؟
2: كل يعني النساء، كل النساء بالعالم كلها كلش تهتم بالتواريخ، يعني هم شعدها عيد الزواج، عيد ميلاد الأطفال، عيد زواج زوجها، دائما يعني شلون نقول قدسية هاي الأيام بيها.
0: أبو رضا وجهة نظرك بيوم عيد ميلادك تعتبره يوم عادي ولا لا بذكرى حلوة ممكن لما تلاهل؟ شنو بالنسبة لك؟
1: وحسب يعني حسب الظروف اللي تمر بيها أنت يعني هو بالعكس يعني تعتبره في الذكرى حلوة، بس أحيانا ضغوط الحياة يعني ما تخليش يعني صراحة، بس يعني بصورة عامة هنا شيء يعتبر ذكرى حلوة يعني.
0: زين حاليا أم رضا هي اللي جاي تذكر هذا اليوم وتسوي لك مفاجأة وكيكة وهدايا وهاي التفاصيل كلها. تشوف بالوقت الحالي تأثير المواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا هي خلت الناس إنه نتذكر تواريخ أعياد ميلادنا من خلال التطبيقات؟
1: والله خلت شيء بصورة صحيحة يعني أنا مناسب يعني أنا مريت عشت ذاك الوقت وعشت مع الوقت الحمد لله وشكر ومرت علي أشكال وألوان، فقبل كانت الناس تتذكر يعني مو شرط وسائل التواصل معي، أنا أتذكر أهلي يعني يذكرون عيد ميلادي وباركولي، نفس الوقت إحنا والدي الله يرحمه نتذكر عيد ميلاده ونبارك له، والدتي مثلا نتذكرهم ونسويهم فشي بسيط يعني، إخواني نفس الحالة. بس هسه وسائل التواصل الاجتماعي يعني من صار صراحة أنا ما أحب هاي تنعرض على وسائل برامج التواصل الاجتماعي، يعني أكو خصوصيات يعني بعد شنو بقت الخصوصية يعني مثلا إذا سوى حفلة بعيد ميلاده تنشرها أو فشي اسمه.
0: هو تعتبره خصوصية هذا اليوم ولا هو فرحة؟ أنت إيش قد ما فرحان إنه أنا بالعكس أريد أنشر أخلي الناس كلها تعرف إنه أنا اليوم فرحان، اليوم عيد ميلادي، هذا اليوم مهم.
1: حسب الشخص بعد يعني أنا بالنسبة أعتبره خصوصية. أكو ناس لا بالعكس تشارك الفرحة ما بي شيء يعني انشاركت الفرحة ومبقت ما بي، بس حسب الظرف يعني حسب الشخص اللي هو نفسه. يعني أنا كرأيي بالنسبة لي أنا كشخصيا أعتبره خصوصي، بس يعني مو ما أحب أنشر يعني اللي ينشر ما لي على خلي ينشر براحته يعني ما كل من طبيعته يعني ما.
0: أبو رضا شنو الفرق بين عيد الميلاد أنت ذكرت بأيام قبل من كنت أنتوا أطفال وواحد يتذكر عيد ميلاد الثاني وكان أكو احتفال بسيط، وبين أعياد الوقت الحالي؟
1: والله أنا جالس ما أصير على البساطة ما أحلى صير،
0: كل ما يكون بسيط أحلى،
1: كل ما أحلى ما يعني أنا بذاك الوقت يعني عشنا كان عيد ميلاد بسيط، هي اللمة أكثر شيء لمة شو اليوم ولو يعني المناسبات من تصير قبل من كانت المناسبات تصير يعني شوفين العالم كلها جاية وفرحانة وموجودة، هسه اختلفت الأعياد يعني اختلفت يعني صراحة، حتى الناس من تجي تيجي لو لازم كلمة لازم نقال مالتي أو فتشي عند ظرف معين وياه يعني مو مثل يعني أشوفهم أشوف بالنسبة أفضل قبل أكثر يعني.
0: شكرا لكم وشكرا وقتكم يعني مع السلامة أهلا وسهلا.

0: مرحبا.
1: مرحبتين. هلا وحبيبتي، شلونك؟
0: ام منو؟
1: ام حنين.
0: ام حنين، اهلا وسهلا بيك ام حنين. ام حنين، لحد هاي اللحظه وانتي بهذا العمر، والصحه والعافيه لك يا رب، تحتفلين بعيد ميلادك؟
1: لا والله، لا مره، بس مره قلت مره واحده بس فقط، مثل الشاب بس ما احب العيد ميلادي. ليش؟ ما يعني ما له معنى.
0: ما إلا معنى؟
1: حس ما إلا معنى. لا
0: تعتبري يوم عادي هيك؟
1: عادي والله.
0: زين، خلينا بهاي المرة الوحدة، منو للذكرة؟ منو سوالك عيد الميلاد؟ منو لنطاش الهدية؟
1: يعني كانت وجود أمي وأبوي وموجودين، وأنا كنت شابة صغيرة وصديقاتي إجوا، يعني فقرايبي هم إجوا، وأنت ونست بك اللحظة، وكنت أنا هم كنت من الكويت مقيمة أروح وأرجع،
0: ها،
1: فكان يوم كلش حلو. بعد ما كررته
0: خلاص. بس انت بالنسبه لك تعتبرينه يوم عادي وما تحبين تحتفلين به؟ اولادك بناتك يتذكرون هذا اليوم؟
1: ما عندي اولاد ولا بنات، ما عندي بغي.
0: وحنين؟
1: احد شيء اسم، بالتخوي انا مربيته وسموني حنين.
0: نعم. زين، البنيه اللي مربيتها شنو تحتفل بعيد ميلادك؟
1: لا والله. ما حد يذكرني.
0: ما حد يذكرك؟
1: اي والله.
0: ايش قد تاريخ ميلادك؟ ليش لا؟ ايش قد تاريخ ميلادك؟
1: ما اقول يا
0: عبر ولا لا بعده ما جاي؟
1: شلون؟ لا عبر. عيد ميلادي هسه بعد كم شهر؟ الشهر الثاني فبراير.
0: ها، ست الجاي.
1: اي، الشهر الثاني فبراير. 24 فبراير.
0: خلينا شوي نرجع احنا بشكل عام، بشكل عام. اللي جاي نشوفه على السوشيال ميديا. السوشيال ميديا غيرت من مفاهيم عيد الميلاد؟
1: ما ادري شو صارت، خربطة تباهي. يعني أشياء ما لها معنى. وبالبيت واحد يسوي يحتفل ويا أهله وعائلته، قاموا علني وهوسة يعني، والناس كلها تشوفهم مو حلوة
0: مقارنة بأيام قبل وأعياد ميلاد قبل.
1: أعياد ميلاد قبل وين حلوة، واللمة والأهل والسؤال والناس طيبة والقلوب طيبة. هسه ما تغيرت العالم، ما أدري ليش تغيرت هواي أمور.
0: عندك مشكلة إذا أحد عرف بتاريخ ميلادك وعمرك الحقيقي؟
1: ما عندي مشكلة، بس يعني أي مرة ما تحب تقول ميلادك.
0: ليش عود؟
1: ما تقول. ما أدري يعني تحب زغر بروحها.
0: زغر بروحها. أنتي ما تقولين عمرك الحقيقي؟ هم تزغرين بي؟
1: ما أقول. قليل أقول.
0: زين، وإذا إجا واحد وحرجك شو تسوين؟
1: ما حد يحرجني، ما أخلي واحد يحرجني، ليش يحرجني؟
0: يعني إذا سألت شو تقولي له؟ ما أريد أجاوب؟
1: اي ما جاوب. اي والله ما جاوب.
0: تعتبري شيء خاص بيك؟
1: خاص. اي، العمر رقم. يعني هسه انا قد تقيميني؟ اي
0: ما ادري، نهايه الاربعينات بدايه الخمسينات.
1: الله يجبر خاطرك. اي والله، كل يقولوا لي 68 68 بس انا اكبر.
0: لا لا، انا كعمر مو مالي.
1: يعني ادري يقولوا انت مواليد 68، بين يعني شكلك مش 68 مواليدك. اقول لا والله مرات لا اكبر، مرات اقول لهم لا اغلس، اقول لهم 68.
0: بس احنا لحد الان ما عرفنا شنو
1: ناطر مواليدي. والله خاف تحسدوني.
0: حبيبتي اهم شيء هي الصحه والعافيه وهاي الابتسامه الحلوه. مع انه سانا اجيتك وانت قلتي انا مختلية بنفسي، اريد شوي اخذ مو
1: نفس خبرات. اي والله، كنت انا مو هنا مسافره، كنت بالعمره.
0: نعم.
1: والله شويه تعب. اشكرك حبوبه، يوم لكم ان شاء الله. الله يتقبل من الجميع. اي والله، فجينا تعبانين شوي بعد عمره وتعب وركض وهاي.
0: نعم.
1: فهسه صار لي اسبوع من اجيت، قلت لازم شويه اطلع اشوف الدنيا، لان واحد بالبيت ما يقدر. شوي يمشي
0: موظف ولا ربة بيت؟
1: لا والله ربة بيت.
0: شنو اللي يفرق بين الموظف وربة البيت بالراحة النفسية على قولتك، اللي ساعة الساعة تريد الطب وتطلع، تريد تختلي بنفسها، تريد شوي تفكر بروحها، شنو الفرق بين الاثنين؟
1: اكو والله، يعني اكو يقسمون بين وقتهم. اكو يقسمون بين وقتهم. مثلا انا عندي بنية صديقتي قالت، يعني مو صديقتي هي، بس صديقتي قالت خلانا بطلت، هي مهندسة خطية، قالت أنا بطلت ما أقدر أوفق بين أطفالي وبين الشغل، يعني أتعب. أقول لا، يقدرون يركضون، بس هي ركضة تعب، تعب مسؤولية وبيت وزوج وأطفال، يعني تعب مسؤولية. إيه، وقعدت بالبيت. يعني أكو ناس تتحمل وتقسم وقتها، وأقول لا يعني.
0: بس يعني ربة البيت تكون متفرغة أكثر
1: طبعاً من الموظفة.
0: يعني الموظفة حتى لو منظمة وقتها، بس تحسين المتفرغة أكثر بالطبة والطلعة والسفر؟
1: طبعاً تتعب هواي، تتعب هواي، تتأذى.
0: نعم. حبيبة قلبي أم حنين، شكرا لك ولوقتك يا عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله بخير.
0: يوم ان شاء الله. ابو منو؟
1: ابو عباس.
0: اهلا وسهلا بك ابو عباس. ابو عباس، احنا اليوم نريد نسولف على عيد الميلاد. كبرت على عيد الميلاد وهاي الاحتفالية والكيكة والشمعة نطفيها، ولا الى حد الان تحتفل بعيد ميلادك؟
1: فشي يعني شكلي كيكة بالبيت وهاي هيك، يعني ما عدنا نسويها. يعني
0: منو اللي يتذكره دائما؟
1: اكيد واحد زوجته واخته وهاي يعني خواته يتذكرن هاي السالفة.
0: تفرح بهذا اليوم من تحس انه اكو اشخاص الى حد الان يتذكرون هذا اليوم الخاص بك، ولا تعتبره شيء عادي؟ يعني اساسا ما له داعي التكلفة، يعني حتى وان كان شيء بسيط.
1: هي التكلفة عادية، ما عندنا اشكال فيها، بس فيها يجمع شوي مثل ما نقول اقارب اخوانه اخواته هيك شوي، يعني فد احتفالية بسيطة. يعني
0: برايك وحسب وجهة نظرك، الانسان كل ما يكبر يصير عيد ميلاده اقل اهمية؟ ممكن العمر الى
1: يعني الحالة الطبقة الاجتماعية يعني هي تحدد، يعني إذا إحنا في منطقة يعني شعبية وكذا.
0: توقع المنطقة والسكن إلى علاقة بعيد ميلادك؟ عائلتك تريد تحتفل بيه؟
1: وها يعني يكونون ما يهتمون كثرة بهاي.
0: أنت تهتم بتفاصيل وعياد وتواريخ ميلاد البنات والأولاد؟
1: بالتأكيد نهتم لهم.
0: شنو الفرق بين عيد ميلادك أعياد ميلاد قبل من شنت بأعمار ومو بين هسه؟
1: أعياد الميلاد كانت بسيطة وحلوة، يعني بيتت هسه بيها شكليات كلش يعني مبالغة بها، يعني مو طبيعي.
0: السوشيال ميديا أثرت على هذا الموضوع؟
1: بالتأكيد، يعني ببساطة حلوة مثل ما نقول.
0: بالعيد الميلاد قلت هما الزوجة والأخت، قلت بعيد ميلادك الزوجة والأخت تذكر هذا اليوم تاريخ ميلادك. القيمة الهدية تكفيك ولا هي مجرد ذكرة الكيكة والشمعة؟
1: لا، نكتفي بالكيكة والشمعة. أي هدية فشي يعني رمزي، مو فشي مهم يعني.
0: بس آخر شمعة طفيتها
1: قبل سنتين، قبل سنتين تقريبا.
0: أنا ماكو احتفالية ولا بعد عيد ميلادك ما جاي؟
1: أكو جاي، إحنا نحتفل بها بس الشمعة ماكو.
0: الشمعة ماكو.
1: بس نحن وقت هم من الشمعة قديم جهال هم يطفون.
0: هم يطفون. هم يتمنون نيابة عنك.
1: إيه عدين ما نتمنه.
0: تحس إنه الشمعة هاي هم راحت ويا عمرنا من كنا أطفال، يعني بعد ماكو داعي لها؟
1: لا مهمة، لأن هاي فشي حلو من الماضي، يعني يعني فشي جميل يعني.
0: شنو أغرب وأجمل هدية وصلت لك؟
1: أغرب وأجمل هدية؟
0: مرات هدية تكون غريبة حتى وإن كانت بسيطة، مرات لا والله هدية جميلة بحيث تبقى ذكراها ببالنا.
1: هي أحياناً هدولي هدية بنفس الاسم مالتي،
0: نفس الاسم
1: مدالية بنفس الاسم مالتي، وهذا الشيء يعني تعجبني. والحرف الاف يعني الآن أنا اسمي فاضل نعينها.
0: نعم.
1: بنفس الاسم ونفس الحرف يعني.
0: الأولاد يذكروك بهدية وهاي التفاصيل وكيكة
1: بالتأكيد همنا.
0: احنا اليوم هم نريد نسمع منك وجهة نظرك تأثير السوشيال ميديا بهذا الموضوع. انت قلت هو السوشيال ميديا إلى تأثير، احنا يمكن اليوم الأخت والزوجة تتذكر أعياد ميلادنا، بس بالوقت الحالي بعد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي صار على التطبيقات انه على الفيس نزل اليوم عيد ميلاد الشخص الفلاني، مو؟ فصار التطبيقات هي اللي جاي تنبه العالم انه اليوم عيد ميلاد ابو عباس. هذا الشيء اثر عليك؟ ممكن تقلل من فرحتك؟ يعني اليوم واحد شاف على الفيس انه عيد ميلاد ابو عباس وجهناك، تفرق عندك؟
1: ما تفرق، هو العمر رقم ترى، والعمر بيد الله كله.
0: صحة والعافية اكيد لك، بس يفرق عندك التهنئة؟ يعني اليوم لو ما الفيس ما يتذكرني فلان.
1: لا قسم، قلت لي شو ما يحتفلون يخصصوا لي يوم بكيكة وشمعة ونحتفل به.
0: بس الأهل والأصدقاء والعائلة؟
1: بس العائلة يعني خصوصا.
0: والأشخاص الغرباء أكو أحد يتذكر عيد ميلادك ودائما كل سنة يذكرك بهدية بسيطة؟
1: لا والله بعد تفرقوا الأصدقاء، هذا اللي سافر وهذا اللي يعني خارج العراق وهذا داخل العراق، بس يعني فرقنا مناطقنا يعني اختلفت.
0: نعم. من اللي يتذكر تواريخ الميلاد، أنت ولا أم عباس؟
1: والله أنا أتذكر أكثر شيء يعني.
0: أنت؟
1: إيه أنا أعرفها يعني.
0: يعني أنت تتذكر تواريخ أعياد الميلاد حتى الأطفال؟
1: أي طبعًا.
0: يا رب الصحة والعافية إليك وشكرًا إليك.
1: يعني شغلي حكم شغلي كله إدارة وإحصائيات وهاي أعياد ميلاد كذا، يعني هاي فلهذا السبب دائما اتذكر هيك يوم يوميا لازم يعني نتذكرها عن طريق الرزنامه الكالندر يعني الورقيه واستخدم الكمبيوتر طبعا وهذا.
0: شكرا لك يا عيني وشكرا لرأيك، مع السلامه.

0: الله يساعدك.
1: مرحبا.
0: شلون الصحة؟
1: الله يخليك.
0: أبو منو؟
1: أبو نضال.
0: أهلا وسهلا بك أبو نضال. أبو نضال أنت وبهذا العمر ويا رب الصحة والعافية. لحد هاي اللحظة يسووا لك كيكة عيد ميلادك وتحتفل بهذا اليوم الخاص بك؟
1: والله يسووا لي ما يسووا لي أنا أحتفل. وبعدين عيد الميلاد مالي مخليته الحكومة 1/7. أنا والله ما أتذكر.
0: ها. إيه. تمام. منو اللي انت تقول اذا ما يسوي لي انا اسوي عيد الميلاد؟ يعني انت تجيب كيك لنفسك وشمعة وتطفيها وكذا؟
1: اروح اماكن ترفيهيه احتلف احتفل بيني وبين نفسي. انا مو بس عيد الميلاد، حتى الاعياد العاديه لازم احتفل. يعني اعتبر هاي السنين نعمه الله معطيك اياها، ان السنين هاي زياده.
0: تعتبر انه هذا اليوم الخاص بك يوم تاريخ ميلادك وانت تقول انا اهتم بهاي التفصيله، يعني باعتبار انت ما تعتبره يوم عادي وانما ذكرى حلوه ممكن تذكرك بايام طفولتك؟
1: والله مو بهالتعبير هذا، بس هو احتفل انه انا وصلت لهذا اليوم وانا حي يعني على قيد الحياه
0: الحمد لله. انت بصحة وعافية وتتذكر هذا اليوم وتحتفل بيه ويا نفسك.
1: نعم.
0: إذا آخر هدية إذا أريد أقولها، أنت تحتفل في بعض الأحيان بينك وبين نفسك إذا ما احتفلوا الأهل وياك والأولاد، آخر هدية إجتك بيوم عيد ميلادك؟
1: ولا هدية إجتني طول أيام عيد ميلادي، ما حد جاب لي هدية ولا بلغتهم، مرات ما يعرفون أصلا اليوم عيد ميلادي. احنا عندنا عيد الميلاد مقصور على اعمارهم صغيره بس، مو مثل الاجانب يعني. انت ملاحظه للعالم العربي بس الاعمارهم صغيره والمدللين بس.
0: زين لو نرجع بيك شويه ايام طفولتك، هم كانوا احد يحتفل بعيد ميلادك؟
1: والله انا ايام طفولتي انا وحيد لامي وابوي، وأمي وأبوي ناس كبار من الدقة القديمة، يعني ما أعتقد يحتفلون ولا أعتقد
0: ما يحتفلون بعيد ميلادك. شنو الفرق بين أعياد الميلاد قبل وبين أعياد الميلاد الجيل الحالي؟ جاي نشوف إحنا على السوشيال ميديا، وأنا ملاحظتك دائما أنت تتابع يعني الصفحات والمنصات.
1: سلح هذا كرسي راحت.
0: شنو الفرق بين أعياد هسه وأعياد قبل؟
1: أعياد الميلاد والله أنا ما حاضر أعياد ميلاد لناس ثانيين.
0: وما تلاحظ على السوشيال ميديا؟
1: حتى أنا ما عندي فيسبوك، عندي بس واتساب، فمو ذيك الأهمية عندي هاي المناسبة إطلاقا، يعني مناسبة عادية مرات أعتبر بيها. وأتذكر أن هذا مو يوم عيد ميلادي لأنه تقديرك الحكومة قدرت 1/7.
0: عيد الميلاد بالنسبة إليك كبرتك سنة ولا عشت سنة؟
1: والله أنا الأعياد أي عيد يمري ما فوته أحتفل به بس لوحدي، ومرة تأخذ أحفادي. يعني أي عيد من الأعياد الوطنية الدينية احتفل بيه.
0: نعم. أبو نضال برأيك الإنسان كل ما يكبر يفقد أهمية هذا اليوم
1: بالنسبة لعيد الميلاد؟ لا بالعكس، المفروض يأكد هذا اليوم لأنه عمر جديد.
0: ليش البعض يقول لك وين يا كيكة يا عيد ميلاد، كبرنا على هذا الموضوع؟
1: مو كبر، هو مشاغله بالحياة واهتمام، ما عنده اهتمامات أو حالته ما تسمح. نعم. متشائم تلقين. يا ترى هاي الأمور عيد ميلاد والأعياد كلها تريد واحد شوية عايش بحبوحة من المادة السعادة والمادة. منين تجي السعادة؟ من كونه يملك وكونه عنده إمكانية. أما إذا تعبان ماديا وكذا ويركض على العيشة، يا ميلاد يا
0: ممكن أبو نضال على قولتك حتى اللي يركض على العيشة، ممكن أنا أتذكرك بكيكة بسيطة مو بهدية رمزية، هاي تفرح بها ولا ما تفرح؟
1: والله أنا عمر ما واحد ودالي هدية. وبعدين أنا أتذكر مرة سووا لي حفلة، كنت أنا جامعة الكويت، ما أدري شكل مميز حلو ما أدري إيه. فمن أجيت نقل إلى جماعة بنات، تجمع بنات مكتبة معينة، سووا لي حفلة صباحية، جابوا سيارة من شرطن بها كيك واحتفال بي. أنا عبالي هذا فعندهم تقليد دائم، يعني إذا جيهم واحد إفاد أو كذا يسوونه، ثبت عندهم اهتمام خاص بي. كان واحدة من الموجودات أو الشلة إلها عين يمي، أنا عرفاً متزوج بس ما عندي المشكلة أن تصير الزوجة الثانية، أنا رفضت هاي.
0: أنا سويت لك عيد الميلاد هنا، أنا يلا حسيت بعيد ميلادك وسووا لك عيد ميلاد.
1: وهو مو عيد ميلاد، احتفالا في قدومي، ويريد يشيكني شلون اكل شلون اشرب. انت ملاحظه انه اذا تعرف الشخص مودرن شلون ياكل، يعني ما يطلع نفاخات منه يشيكني. بعدين انا رفضت لانه انا متزوج وعندي اطفال. هي قبلت انها تكون الزوجة.
0: نضال تدرب هذا الموضوع؟
1: والله ام نضال ما عندها فكره، وحتى لو سمعت ما همتها الشغله.
0: شوفك ماخذ راحتك بالحديث. شكرا لك ابو نضال، وشكرا لوقتك يا عيني. اهلا وسهلا.
1: على طول نرحب بيك، وانت مذيعه او مقابلاتك حلوه.
0: يا عيني انت حبوبه، اشكرك، مع السلامه.

0: يمكن يوم الاحتفال تغير والهدايا تغيرت وحتى طريقة التعبير عن الفرح تغيرت، بس الشيء اللي ما يتغير هو شعورنا من شخص يتذكرنا بعيد ميلادنا ويقول لنا كل عام وأنتم بألف خير. إلى هنا وصلنا وإياكم أحبتي المستمعين الكرام إلى ختام هذه الجولة، تقبلوا تحياتي، كنت معكم أنا أنفال الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.
1: موجات قلبي وقلبه يشوش ويلحقني رادار الهوى وعني يفتش.
0: من مول بصرة تايم سكوير ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
2: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع أنفال الربيعي.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا، الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير FM من البصرة.

0: سلاما بصرة الشعراء، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، لنا في البصرة الفيحاء أحباب وأخوان، ومن يسأل عن قلبي فقلبي حيثما كانوا. لنا في البصرة الفيحاء أعمام وعمات، شذا أرواحهم معنا وإن أجسادهم ماتوا. سلاما يا بني عمي، سلاما يا بني عودة، سلاما يا بني جبار، سلاما يا بني لفتة، سلاما يا بني قاطع، سلاما يا أبلتها، سلاما شارعا شارعا. هنا في ذلك الميناء عطر من أبي، عطر من أبي التنديل، ومن بركات ذاك الجيل، وليل أمانه الرائع، زمان توهج الفكر، زمان توهج الفكر، زمان النهضة الغراء في الشعر وفي النثر، زمان بيادر الخير. سلاما يا بيادر خير، سلاما يا قصي وحميد، سلاما يا أبا سرحان، سلاما يا علي ومجيد، سلاما أيها الكروان فؤاد الطائر الغريت، سلاما يا فتى جيكور، سلاما يا أبا غيلان، سلاما كاظم الحجاج ويا محمود البريكان، سلاما يا علي الأطرش ويا ساخرها تومان. فمن مجموعة الصقار قادتني نواديها إلى شاعرها قاصد، إلى شاعرها قاصد مشاغبها وشاديها، إلى مملكة سوداء حمراء لياليها، غاص محمد خضير بكينونة أهليها. سلاما بصرة الشعراء.
1: لراديو تايمز سكوير، الشعر.

0: تايمز سكوير اف ام منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: الكرة الأرضية والساعة 12. على مر السنين وتعاقب الأجيال وعبر حضارات وثقافات وأديان ومذاهب، ظلت علامة الاستفهام حول نهاية العالم وفناء النوع البشري تؤرق البشر، ولم ينفكوا يتساءلون عن قيام الساعة. يحق لنا أن نتساءل أول الأمر، لماذا يبدي الإنسان هذا الاهتمام بفكرة قيام الساعة؟ ربما يعود ذلك إلى الجانب الديني لدى أتباع الأديان السماوية، لكن هذه الفكرة كانت محل تساؤلات في حضارات بشرية قديمة سبقت ظهور الأديان السماوية. يبدو أن التركيبة النفسية للإنسان تلعب دورا مهما في هذا السياق، إذ يخاف بطبيعته من المجهول، وتمثل نهاية العالم أكبر مجهول ممكن، لذلك يميل العقل إلى التفكير فيها ومحاولة تخيلها أو فهمها، ويرتبط ذلك بما يسمى في علم النفس الخوف الوجودي، أي القلق من الموت والمعنى والنهاية. عطفا على ذلك، ظلت أسئلة تتردد منذ آلاف السنين ولم يقدم أحد إجابات شافية عنها. ما معنى الحياة؟ ماذا سيحدث في النهاية؟ ما شكل الحياة في العالم الآخر بعد الموت؟ نحاول هنا الاقتراب من فكرة النهايات، سواء تعلقت بمصير الفرد أو بنهاية العالم بالكامل، وهذا يقود إلى علم قيام الساعة أو الإسكاتولوجيا، وإلى نقاش السيناريوهات المحتملة التي قد تجعل كوكب الأرض غير صالح للسكن بوصفه وطنا للبشرية، وهي سيناريوهات تتكاثر يوما بعد يوم.
2: عند التوقف أمام الأديان التوحيدية يبدأ الحديث باليهودية، وفيها لا تبرز فكرة الدمار الشامل لكوكب الأرض، بل ترتبط النهايات بفترة زمنية تعرف غالبا باسم يموت همشيح، وتعني بالعبرية أيام المسيح، وترتبط بظهور شخصية بشرية من نسل داود يطلق عليها المشيح، وتوصف بأنها قائد عالمي يعيد توحيد بني إسرائيل وبناء الهيكل الثالث وتحقيق السلام. يعتقد الفكر اليهودي أن نهايات الأيام ترتبط بعودة اليهود من أرجاء العالم، حيث تشتتوا قبل 2000 عام وحلول عصر السلام العالمي. وتشير بعض النصوص التوراتية إلى حرب كبرى تعرف بموقعة هرمجدون، وهي مواجهة تسبق الخلاص النهائي. وتبقى اليهودية أقل تركيزا على تفاصيل نهاية العالم مقارنة بتركيزها على إصلاح العالم الحالي تيكون عولام. في المسيحية ترتبط سيناريوهات بنهاية الكون حرفيا وفناء العالم، ويقترب بعضها من تصورات علمية معاصرة، من ذلك ما يرد عن ظلمة الشمس في أواخر الأيام، وهو ما يفسر علميا بفقدانها طاقة كافية، ومن ثم عدم إعطاء القمر ضوءه لأنه يستمد نوره من الشمس، كما تذكر نصوص إنجيلية تساقط كواكب السماء، وهو ما يلتقي مع حديث علماء الفلك عن الكويكبات. وتبرز علامة مركزية هي عودة المسيح إلى الأرض، ثم يأتي يوم الحساب أو الدينونة.
1: أما في الإسلام فتزخر المصادر بنصوص واسعة عن يوم القيامة وما يصاحبه من فتن، ويعد القرآن والأحاديث النبوية المصدرين الرئيسيين، وتذكر النصوص أن الأيام التي تسبق يوم الدين تسبقها علامات متعددة، من بينها الفجور والكوارث، إضافة إلى ظهور شخصيات رؤيوية منها الصالح ومنها الطالح. وتبدو صورة نهاية الحياة على الأرض في الأديان السماوية الثلاثة متقاربة في خطوطها العامة، وهي تختلف عن المذاهب الوضعية مثل البوذية والكونفوشيوسية والماوية والطاوية وغيرها من أديان شرق آسيا، وتختلف عن تصورات حضارات بشرية سابقة في الشرق الأوسط والأدنى أو في أقصى الغرب مثل حضارتي الأزتيك والمايا. لدى المصريين القدماء الذين يشار إليهم مجازا بالفراعنة، لم تكن نهاية العالم تعني الفناء المطلق أو العدم، بل تصورا دوريا يرتبط بعودة الكون إلى حالته الأولى أو العدم المائي الذي سبق الخلق، تمهيداً

0: منطقة تل العمارنة في جنوب مصر، وهي المنطقة التي كانت سابقاً عاصمة الفرعون إخناتون الذي دعا إلى عبادة الإله الواحد. ومن العبارات المثيرة في البردية القول أنه في ذلك اليوم تعود الظلال لتسكن بين البشر، وقد اختلفت التفسيرات هل تعني صحوة الموتى من القبور كما ذهبت لاحقاً الأديان التوحيدية، أم تشير إلى كارثة طبيعية، أم ترمز إلى نهاية عصر وبداية آخر. لكن اللافتة أن نص البردية الأصلي لم ينشر كاملا حتى الآن، ويقال أنه تضمن عبارات من بينها عندما يعود أبناء النور من العالم السفلي ويظهر النجم المظلم في السماء، ستسقط التيجان عن الرؤوس وستنهار المدن العظيمة. وبسبب اهتمام المصريين القدماء بالفلك، ذهب بعض الباحثين إلى تفسير ما ورد في البردية باعتباره تسجيلاً لحدث فلكي مثل الكسوف المزدوج، حين تصطف الأرض والشمس والقمر ويختفي الضوء في تلك اللحظة، وتختتم البردية بعبارة لن يبقى من النيل إلا صدى مياهه، ولن يبقى من الجبل إلا ظله، مما يفتح باب الربط لدى بعض القراءات المعاصرة بين هذه الصياغات وأفكار التغير المناخي. لم يكن المصريون القدماء وحدهم منشغلين بقصة يوم القيامة، فنبوءات النهايات قديمة قدم التاريخ المدون. وقد ساد الخوف من نهاية الزمان حين ينتقم الآلهة من قومهم أو يدفع البشر ثمن ذنوب آبائهم وأجدادهم، أو تنهض شياطين العالم لتلتهم كل ما هو خير.
1: يقال إن إحدى أقدم التنبؤات بنهاية العالم يعود إلى الآشوريين، فقد عثر على لوح يعود تأريخه إلى ما بين عامي 2800 و2500 قبل الميلاد، يحمل نبوءة معروفة عن نهاية الزمان. ووفقا لترجمته يشير اللوح إلى أن الأرض كانت تعيش أيامها الأخيرة، وأن العالم كان يتدهور تدريجيا إلى مجتمع فاسد لا ينتهي إلا بتدميره. وعلى الرغم أن كاتب النقش غير معروف ولا يعرف مصدر اللوح على وجه التحديد، فإنه يعد مثالا على قدم النبوءات الكارثية في تاريخ البشرية. وفي الأساطير الإسكندنافية ترد سلسلة أحداث كارثية تحدد نهاية العالم، حيث يخوض عمالقة الصقيع والنار معركة ضد الآلهة، ما يدمر كوكب الأرض في نهاية المطاف ويغرقه تحت المياه. ووفق الأسطورة يعود العالم للظهور، وتلتقي الآلهة الناجية، ويعاد تعمير الأرض بإثنين من الناجين من البشر. أما حضارة المايا فقد أثارت في عام 2012 كثيرا من التنبؤات المرتبطة بنهاية العالم، بناء على حسابات تقويمية تعود إلى أسلاف تلك الشعوب. ولم تقتصر محاولات تحديد موعد النهاية على المايا، فقد سادت مخاوف من أن يكون عام 1000 ميلادي موعدا لنهاية العالم، ثم تكرر الأمر عام 2000. وفي الأعوام الأخيرة ظهرت نظرية تربط ظهور 4 أقمار دموية خلال 12 شهرا بين أبريل نيسان عام 2014 وسبتمبر أيلول عام 2015 بمؤشر إلى النهاية بحجة ندرة حدوث الظاهرة.
0: وعلى رغم تقدم البشرية وقدراتها التكنولوجية، تبقى الأحداث الجديدة والمجهولة مثيرة للقلق، مما يدفع بعض من يعرفون بالمستعدين لنهاية العالم إلى مواصلة الاستعداد لما يرونه نهاية كما نعرفها. هل ما تقدم يعبر عن كامل رؤى الحضارات والثقافات والأديان لفكرة نهاية العالم؟ بالقطع لا، هي لمحات من قصص كثيرة. فماذا عن القراءات الحديثة، لا سيما العلمية والفلكية؟ هل تنهي الشمس حياة كوكب الأرض؟ منذ بدء الخليقة كانت الشمس عماد الحياة على الأرض، فقد وفرت الضوء والحرارة، ومن دونهما لم تكن الحياة لتستقيم. لكن هل يمكن أن تتسبب الشمس في نهاية الحياة على الكوكب وفناء الإنسانية؟ من الناحية العلمية، قد يؤدي اصطدام كويكب أو مذنب هائل إلى مقتل عدد كبير من سكان الأرض وربما جميعهم، لكنه لا يملك الطاقة الكافية لتدمير الكوكب نفسه. وينطبق ذلك أيضا على مستعر أعظم قوي على بعد بضع سنوات ضوئية. وقد تؤدي اضطرابات مدارية في النظام الشمسي بنهاية المطاف إلى اصطدام كارثي بين الأرض وأحد الكواكب الأرضية الأخرى مثل عطارد أو الزهرة أو المريخ، لكن احتمال حدوث ذلك لا يتجاوز 1% خلال 5 مليارات سنة المقبلة تقريباً.

أما السيناريو الأكثر ترجيحاً لفناء الأرض التام فهو ابتلاعها من قبل الشمس أثناء تحولها إلى نجم عملاق أحمر، فمع نضوب وقودها النووي الحراري الهيدروجين في نواتها يبدأ غلافها الخارجي بالتمدد، وفي هذه المرحلة ستفقد الشمس كمية كبيرة من كتلتها، مما يعني أن مدار الأرض سيتمدد أيضا، غير أن النظرية الحالية تفترض أن المدار الجديد لن يكون واسعا بما يكفي لتجنب تفاعل الأرض مع الغلاف الجوي السفلي للشمس المتوسعة، مما يرجح تبخر الأرض بفعل النجم المتنامي. السؤال هنا، هل على أجيالنا وأجيال أبنائنا وأحفادنا أن تقلق؟ هذا السيناريو بعيد، إذ يقدر بنحو 7,590,000,000 سنة في المستقبل، ووفق بعض الحسابات حتى لو نجا كوكبنا وبقي في مداره حول الشمس العملاقة فإن التحلل المداري الطبيعي للأرض قد يؤدي في النهاية إلى اندماجها مع بقايا الشمس. الاحتباس الحراري والموعد المحتوم، من بين المصطلحات التي شغلت العالم في العقود الأخيرة يبرز الاحتباس الحراري بوصفه مرتبطا بتغير المناخ على سطح الأرض. هل يمكن للاحتباس الحراري أن ينهي عمر كوكب الأرض؟ تشير دراسة منسوبة إلى وكالة ناسا في مايو آيار عام 2025 إلى أن الحياة على الأرض ستنتهي في نهاية المطاف نتيجة موجة غير مسبوقة من الاحتباس الحراري، مما يجعل الكوكب أقل صلاحية للسكن تدريجا. وتقول الدراسة إن مؤشرات مبكرة بدأت تظهر بالفعل، على الرغم أن موعد النهاية يبقى بعيداً.

وتذكر الدراسة أن باحثين من ناسا بالتعاون مع جامعة توهوكو اليابانية استخدموا حواسيب عملاقة لحساب جدول زمني تقديري لنهاية الحياة على الأرض، وباستخدام نماذج رياضية ومحاكاة حاسوبية درسوا أثر تغيرات الشمس في الغلاف الجوي وكيف قد يقود ذلك إلى ارتفاعات غير مستدامة في درجات الحرارة العالمية. وتضيف الدراسة أنها استندت جزئياً إلى العاصفة الشمسية التي حدثت في مايو وكانت الأشد منذ أكثر من عقدين وتسببت في تغييرات بالغلاف الجوي للأرض. وبحسب الناتج المشار إليها من المتوقع أن تنتهي الحياة على سطح الأرض بعد نحو مليار عام من الآن. ويحذر الباحثون من أن الكوكب قد يصبح أكثر قسوة على البشرية قبل ذلك بكثير مع تدهور ظروف المعيشة تدريجا بفعل تغير المناخ. وتوضح الدراسة أن الشمس ستكون في نهاية المطاف عاملا حاسما في فناء الأرض، فمع تقدم دورة حياتها يزداد إنتاج الطاقة مما يؤدي إلى تسخين النظام الشمسي بوتيرة متسارعة. ومع ارتفاع حرارة الشمس ستعاني الأرض انخفاض مستويات الأكسجين ثم ارتفاعا في درجات حرارة سطحها وتدهورا في جودة الهواء، وقد يقود ذلك إلى تحول تدريجي لا رجعة فيه في الغلاف الجوي والأنظمة البيئية. تتصور روايات وأفلام كثيرة غزو كائنات فضائية ومحاولة إحلالها محل البشر، وتذهب بعض القراءات إلى أن هذه القصص تمثل استعارات للصراع على الهيمنة العسكرية. إذا افترضنا وجود كائنات فضائية، فهل ينبغي التواصل معها أم أن مجرد معرفتها بالأرض قد يمثل خطراً كما أشار إليه عالم الفيزياء البريطاني الراحل ستيفن هوكينغ في كتاباته؟

0: وفي مقابل الحديث المتكرر عن تهديدات من الفضاء، يقول الحديث عن أخطار محتملة من تحت الأرض. تتناول بعض الأعمال السينمائية هذه الفكرة، مثل فيلم عهد النار عام 2002، حيث يظهر شر كامن تحت الأرض. وتطرح أعمال أخرى سيناريوهات عن ديدان عملاقة أو كائنات خيالية مشابهة، غير أن احتمال هذه السيناريوهات يبقى ضعيفا. وإن كان كثير مما يحيط بأعماق البحار مجهولا، فإن هذا المجهول يغذي الخيال. فقد رصدت آثار على حيتان العنبر بعد عودتها من أعماق البحار، مما أعاد بعض الأساطير إلى الواجهة. وتشير تقارير إلى كائنات وحيدة الخلية يصل طولها إلى 10 سنتيمترات، تسمى زينوبيوفور، على عمق نحو 10 كيلومترات تحت سطح البحر في خندق ماريانا، وهو أعمق نقطة على سطح الأرض غرب المحيط الهادئ. ولا تعد هذه الكائنات مثالا على مخلوقات تدمر الحضارات، لكنها تظل شاهدا على اتساع المجهول. وعلى اليابسة يشير الحديث عن اكتشاف كائن حي في كهف على عمق 2 كيلومترين تحت سطح الأرض، وهو بلوتوموروس أورتوبو لاجانيسيس، وهو كائن أعمى يتغذى على المواد المتحللة. هناك سيناريوهات كثيرة، من بينها الحروب النووية والأزمات الغذائية، إضافة إلى تلوث الكوكب وتغيرات بيئية واسعة. لكن من الصعب تجاهل واحدة من أبرز قضايا العصر، وهي الذكاء الاصطناعي بما يحمله من أسئلة حول الأخطار الآنية والمستقبلية.
1: قبل أعوام نشر باحثون من مؤسسة التحديات العالمية السويدية بالتعاون مع معهد مستقبل الإنسانية بجامعة أكسفورد تقريراً حدد 12 خطراً عالمياً ذا تأثير محتمل غير محدود. ويعرف التقرير هذا التأثير بأنه نهاية الحضارة الإنسانية أو حتى نهاية الحياة البشرية، ومن بين تلك الأخطار احتمال بنسبة 10% خلال الأعوام 100 المقبلة أن تقضي ذكاءات اصطناعية متطورة على البشرية. ويطرح التقرير هذا الاحتمال باعتبار أن الذكاء الاصطناعي لا يحتاج إلى البشر لكي يزدهر. مع ذلك يشير التقرير إلى أن خبراء توقعوا أيضا أن الحاسوب فائق الذكاء قد يحل مشكلات أكثر مما يخلق إذا أحسن البشر إدارة الأمر. ويقول التقرير أنه يجعل الذكاء الاصطناعي فائق الذكاء خطرا فريدا، إذ أن احتمال انقراض البشر أكبر من احتمال حدوث تأثيرات أقل حدة. من زاوية أخرى تطرح الحوسبة الكمومية، وهي مزيج من الفيزياء وعلوم الحاسوب، بوصفها عاملا قد يغير موازين كثيرة، إذ قد تصبح قادرة على أداء مهام تفوق بكثير سرعة الحواسيب العملاقة الحالية، ومنها محاكاة تفاعلات الذرات والجزيئات لتصميم أدوية ومواد كيماوية جديدة. وكتب عالم الكم بنيامين شيفر في ورقة بحثية عن الحوسبة الكمومية قوله: إنها قد توفر تسريعا كميا كبيرا لفهم آليات التفاعل في الجزيئات واستكشاف خصائص المواد الجديدة. هل هذا أمر إيجابي بالمطلق؟ حذر شيفر من أنه في أيادي أصحاب النوايا الخبيثة قد تمكن هذه القوة من تصميم سموم أكثر فتكا، إذ يمكن باستخدام الحواسيب الكمومية هندسة عامل وبائي جديد من دون الحاجة إلى التجارب الكيماوية التقليدية. وقال شيفر: هناك تهديد وجودي للبشرية ينشأ من إمكان إجراء محاكاة كمومية على حاسوب كمومي في المستقبل.

0: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
1: تعيد حادثة استهداف الناقلة الأجنبية داخل المياه الإقليمية العراقية الملف الأمني البحري إلى واجهة القلق الاقتصادي، في وقت تحاول فيه بغداد الحفاظ على نسق صادراتها النفطية التي تتجاوز 3 ملايين برميل يوميا عبر مضيق هرمز. هذا التصعيد المتزامن مع التوتر العسكري بين طهران وواشنطن لا يهدد سلامة الملاحة فحسب، بل يفرض تكاليف مالية باهظة على الدولة ويجبرها على اعتماد أساليب وشحنات غير تقليدية لتفادي تعطيل شريانها المالي الرئيسي. في هذا التقرير نتقصى أبعاد هذه المخاطر وتكلفة البدائل التشغيلية من خلال شهادات المعنيين. استمرار الهجمات في المياه الإقليمية يضع الشحنات العراقية أمام ضغوط تفاوضية قاسية من قبل شركات النقل، مما يدفع شركة سومو إلى تقديم خصومات سعرية تصل إلى 30% لتغطية مخاطر الشحن. نتابع التفاصيل بصوت الخبير الاقتصادي الدكتور نبيل المرسومي.
2: نعم، هو أحد الحلول اللي تمدد دول الخليج وخاصة شركة أدنوك، شركة أبوظبي للطاقة، هي كانت تنقل النفط العراقي خلال الأسابيع الماضية باعتماد هذا الأسلوب، أسلوب استخدام الناقلات الصغيرة تخرج بها من مضيق هرمز ثم يجري تحميلها ناقلات عملاقة. اليوم العراق هو الذي يستخدم هذا الأسلوب، بالتالي يصدر النفط بناقلات صغيرة وبعدين يجري إطفاء أجهزة التتبع الآلي. هذه الناقلات من السهولة أن تمر من خلال المضيق، صعب استكشافها واستهدافها، وبالتالي العراق زادت صادراته بفعل اعتماد هذا الأسلوب. طبعا العراق معناها أنه بدأ ما يبيع نفطه مطروح في موانئ البصرة، بينما مطروح في منطقة ما بعد مضيق هرمز، فهو اللي يتحمل كلفة النقل والشحن والتأمين والمخاطر أيضا، وذلك يشوف صادراته زادت مقدار 1 مليون برميل يوميا قياس إلى شهر تموز. هو أسلوب ذو فعالية كبيرة اعتمدت الإمارات والكويت أيضا، بحيث هذه الدول جميعا استعادت حوالي أكثر من 70% من إنتاجها النفط السابق.
1: ولتفادي الشلل التجاري لجأ العراق إلى اعتماد أسلوب الناقلات الصغيرة وإطفاء أجهزة التتبع لتفريغ النفط خارج المضيق، متحملا بذلك كلف التأمين والمخاطر المباشرة لرفع حجم التصدير. يوضح هذه الآلية الدكتور أحمد صدام.
3: استهداف ناقلات النفط في المياه الإقليمية العراقية هذا أكيد يرفع من مستوى المخاطر، وهذا معناه أنه يستمر العراق وشركة سومو بالبيع بسعر خصم من 25% إلى 30%. يعني حتى الآن العراق يدفع يوميا ما يقارب 75 مليون دولار إذا أخذنا نسبة 25% ل3 ملايين برميل يوميا تصدر، وبالتالي هكذا هجمات هي ترفع من مستوى التكاليف، بمعنى أن الهجمة لا تقتصر كلفتها فقط على قيمة النفط أو الباخرة التي تتعرض إلى هجوم، وإنما المخاطر تمتد لأيام، وهذا أيضا يرفع من القوة التفاوضية للشركات بما ينعكس الشركات الناقلة أقصد بما ينعكس سلبا على شركة سومو وإيرادات العراق. وجود هكذا هجمات يدفع الشركات إلى التفاوض بشكل أكبر في الضغط بالمطالبة بخصم أكبر على أسعار البراميل المصدرة بفعل هذه الهجمات وهذه المخاطر الجيوسياسية، وبالتالي هذا كله ينعكس في النهاية على ضعف في مستوى الإيرادات النفطية للعراق.
1: أما على المستوى الأمني والتنسيق الحدودي فتؤكد الجهات المحلية أن حماية المياه الإقليمية وتأمين حركة السفن يستندان إلى بروتوكولات واتفاقيات اتحادية تشترك فيها قيادات العمليات والوزارات المعنية لضمان سلامة الممر المائي. يضعنا في هذا الإطار الأمني رئيس اللجنة الأمنية في مجلس محافظة البصرة عقيل طالب.
4: بالنسبة حواجز استهداف السفن لها تداعيات تتعلق الحرب، يعني السفن اللي تحمل أحيانا البترول أو الطاقة أو المواد المهمة اللي تدخل للعراق داخل مياه الإقليمية صعب استهدافه وممنوع استهدافه، يعني حسب الاتفاقيات وحسب قوانين اللي تربطنا بدول الجوار أو تربطنا بدول المنطقة. هذا التنسيق طبعا مو شأن محلي، هو شأن اتحادي، أكيد أكو تنسيق وزارة الدفاع والقوات الأمنية قيادة العمليات اللي مرتبطة بالقائد العام، أكيد كبروتوكول يعني بين الجارة الإسلامية إيران وبين العراق موجود، أكو تفاهمات في هذا الموضوع، لكن هذا الأمر اتحادي وليس محلي.
1: بين كلفة الخصومات المالية ومخاطر الشحن المباشر يظل الاقتصاد العراقي مرهونا باستقرار الممرات البحرية وتأمين حركة الناقلات. إن اعتماد الأساليب الاستثنائية لتصدير الخام يمثل حلا مؤقتا لمواجهة ضغوط الحرب، لكنه يحتم في الوقت ذاته تعزيز الحماية السيادية وتفعيل الأنابيب البرية الاستراتيجية للحد من الارتهان الكامل لنقطة اختناق بحرية واحدة.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمنه لكم برفقتنا.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما أنزلناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تناولت هذه الآية الكريمة مسؤولية المبلغين ومسؤولية العلماء في أداء رسالة الله عز وجل إلى الناس، كأنه المعلومات الدينية مثل باقي المعلومات العلمية تحتاج إلى تخصص. يعني قطعا إحنا الآن في حياتنا نعرف أن الأمور كلها موقوفة على التخصص. يعني أنا مثلا لما أبتلي بمرض أروح إلى طبيب، ولما مثلا أريد لي خريطة أروح إلى مهندس، ولما مثلا أحتاج إلى ترتيب أدوات كهربائية مثلا أحتاج إلى مهندس كهربائي وهكذا. إذن لما أحتاج مسألة دينية كذلك أنا أحتاج إلى متخصص، يعني يكون أجي إلى المتخصصين. طيب ذول المتخصصين الواقع وظيفتهم أن ينقلوا الحكم الذي أنزله الله عز وجل للناس، وظيفتهم أن يشرحوه باعتبار أن العامي مو مؤهل لأن يفهمه، ما عنده مقدمات دراسية حتى يقدر يفهم الدليل، فإذا عنده مسألة يجي يسأل عليه. إذا مهمة من ينقل التعاليم الدينية، يعني سواء كان واعظ او كان رجل دين او كان مبلغ، مهمته شنو؟ مهمته ان ينقل ما انزل الله عز وجل من البينات والهدى للناس، ينقله هو. وإذا أراد نقله ليكون تطغى عليه الاعتبارات، يعني مثلا أكو اعتبارات الشارع يعطي بها رخصة، أكو أشياء يقول له أنت هنا في شي مورد ما تقدر تبين أنا أعذرك، لكن أكو موارد يقول له لا أنت واجبك أن تبينها أنا ما أعذرك هذه لازم تبينها. زين، فتختلف الموارد، مورد يتعين عليه أن يبين به ومورد يتعين عليه أن ما يبين به. السائم علينا إن شاء الله خلال البحث اللي يدعم هالمعنى ما جاء في الحديث النبوي الشريف: من كتم علما، من كتم علما يعلمه ألجمه الله بلجام من نار. طبعا العلم المقصود به العلم اللي له علاقة بتدين المسائل، مسائل الشرع، مسائل الهداية للناس. هنا الحقيقة الآية الكريمة كلفت هذه الطبقة من الناس التي تنقل علوم القرآن والهدى، كلفتها بتكليف به شيء شوية من المشقة، بس مشقة محتملة. شلون يعني مشقة محتملة؟ يعني امرتهم ببيان الحكم الشرعي، رضي من رضي او غضب من غضب. انا علي ان ابين المسألة، هشا اكو محكوم ما يرضى بها او حاكم ما يرضى بها ما يعنيني، انا وظيفتي اني انقل حكم السماء، انا جاي انقل الحكم هذا، سألني اقول هذا الحكم. زين، علي ان ابينه، يرضى او ما يرضى ما يعنيني. انا اذا مهمتي ايصال حكم السماء الى الناس، ولا يكون تبغى الاعتبارات الاخرى فتمنعني تخليني اكتم علم الله عز وجل او اكتم الهدى او البينات مراعاة ومجاملة لجانب من الجوانب. هذا ملخص الهدف اللي ارادته الآية الكريمة، وستمر علينا اطراف الموضوع ان شاء الله خلال البحث. اذا الباري عز وجل لما خلق الانسان اهل لان يكون انسان منظم. طبعا الانسان قابلياته وملكاته ما تأهل لان ينظم روحه بالحياة، يعني ما يقدر هو ينظم روحه تنظيم كافي. افرض الانسان عاقل، لكن العقل الانساني محدود، العقل الانساني الى حد، يعني مثل باقي الاشياء اللي عند الانسان. الان بصرك الى حد، سمعك الى حد، طاقاتك الجسدية الى حد، يعني الى حد معين توقف عنده، ما تقدر تسوي كل شيء. زين، كذلك عقلك الى حد. اذا اللي يوجه الانسان واللي ينظم منه شريعة الله. شريعة الله هي اللي تنظم الانسان، تبين له الصالح من الضالح، تبين له الصحيح من الفاسد. زين، اذا شريعة الله مهمتها بناء الانسان، مهمتها بناء المجتمع. الباري عز وجل يطلب ان هالرافد هذا اللي يبيه الشريعة، الرافد السماوي، يكون يوصل للناس. انت ليكون تجي تكتم، تكتم ما انزل الله عز وجل من اجل مصلحة او من اجل غرض دنيوي او من اجل جبن. لا، ادي رسالة الله عز وجل والله يعصمك، الله يعصمك من عليك. انت تأدي رسالة، بس خليك نظيف، يعني لما تأدي الرسالة كون انت نظيف، تستهدف وجه الله، ما عندك هدف اخر. نبالي. اذا الآية الكريمة جاءت لتحمل الانسان المبلغ مسؤولية هذا التبليغ وعدم التأثر بالمؤثرات حتى يوصل حكم الله الى الناس. حتى حكم الله اذا وصل الى الارض يصنع الانسان، ويصنع الارض بالشكل الذي تريده السماء. اذا لا والله الانسان يلوح لبريق الذهب مثلا، المنصب او الجاه او الحكم او ذهب الحكام مثلا، او منافع الناس، مطامع الناس، لان اذا حالا بينه وبين اداء الرسالة يقول النبي الجمه الله بلجان من نار. ليه؟ هذا المعنى اللي اشر الى عبد الله بن المبارك. عبد الله بن المبارك يقول رئيس الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل ادمانها او ادمانها، الى ان يقول وما افسد الناس الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. اذا شافوا مثلا الذهب او الاعتبار او الجاه او مصالح الناس، والطمع حال بينهم وبين اداء رسالة الله عز وجل، يقول ذولا يفسدون الناس، يفسدون المجتمع. بس الانسان يتعرض طبعا في سبيل اداء رسالته الى شيء من المشاكل. هذا قطعا اتخطر. اضرب لك بعض الامثلة. دخل يوما من الايام عائد ابن عمرو، هذا من الصحابة، عائد ابن عمرو، دخل على عبيد الله ابن زياد. عبيد الله ابن زياد كان متعسف جائر يعتدي على الناس. طب عليه قال ان رسول الله صلى الله عليه واله يقول شر الرعاة الحطمة. الحطمة يعني اللي مسلط صوت على الناس، يحطم بالناس. زين، بغض النظر عن العامل الانساني او العامل الخلقي، يعني انسان شرس ما عنده الا ان يعتدي، يحطم بالناس حط. هذا شر الرعاة. هذا المفروض الرعاة يكون عندهم لين، يكون عندهم توجيه، حنكة، عقل، يديرون الامور بعقل، اما اذا اجى هذا مسلط بالشوطة على الناس هذا شرهم، شر الرعاة الحطمة، فلا تكن منهم. جاوب عبيد الله بن زياد قل له اجلس، انما انت نخالة اصحاب رسول الله، انت نخالة مال الصحابة، منو اقعد. قال له وفي الصحابة نخالة، معلوماتي انا ما بهم النخالة، النخالة في غيرهم، بس على اي حال انت ما لاقي لك هذا شو تتعبر عبر، سواء كنت نخالة او غير نخالة، تحمل ألمه وتحمل تأثره وطرح طرح. الرجل ادى يعني قدر ان يقول له يعني يلقي له كلمة امر بمعروف ويلقي له كلمة نهي عن منكر، قلق الكلمة وخرج. اتخطر موقف مماثل، الموقف المماثل، دخل يوم من الايام رجل على معاوية قال السلام عليك ايها الاجير، قالوا للناس مو الشكل، قول السلام عليك ايها الامير، قال السلام عليك ايها الاجير، قالوا له ويحك قل السلام عليك ايها الامير، كررها ثلاثا. معاوية قالهم دعوه فهو اعلم بما يقول، فنشوف شنو رأيه. قال له ليش تعبر هالتعبير؟ قال له انما انت اجير استرعاك الله هذه الرعية، سأنت وصلت وصرت تدير شؤون الناس، زين هذول اللي ترعاهم، هالاغنام اللي ترعاها اذا هنأت جربانها، هنأت جربانها شنو يعني؟ يعني المريض، البعير المريض يهنئه، يعني يطلوه بالدواء، يعني اذا بمرض جلدي يطلوه بالدواء. هنأت جربانها وحفظت ضالتها وحفشت اولها على اخرها وداويت مرضاها، فإن صاحبها يكافئك ويعطيك أجرك وإلا يعاقبك. هذا الرجل طبعا بدائي ومحدود وما عند مثل إلا هالمثل. قال له أنا أشبه الراعي بالنسبة إلى الرعية مثل راعي الإبل، راعي الإبل إذا يحفظ الإبل من الضياع، يداوي المريض منها، يمنع عنها السبع، يمنع عنها العوادي، يأخذ أجور على عمله وإلا يعاقب. أنت كذلك ترعى الناس، أنت أجير استأجرك الله. طبيعة الحال إذني أنت قد تعتبرهن مثلا مواقف بسيطة، وتلقى أحيانا المواقف تتدرج إلى أبعد من هذا. مثلا يوم من الايام الرشيد اخذ يخطب، وان كان تروى لعبد الملك او تروى للرشيد، خطب خطب خطب الى ان فاتت صلاة العصر، حماس قام لواحد قال الرب لا يعذرك والوقت لا ينتظرك، انت الان ضيعت علينا فرض من الفرائض، امر به فضربت عنقه، نبهي قتل. المسألة لون الأداء ولون التوجيه، الباري عز وجل أراد الصدوع بكلمة الحق، لكن أيضا كون يأخذ بعين الاعتبار طريقة الأداء. يعني المسألة هي مو بس مسألة تشير روحها ويذبها بالموت، لا، المسألة يكون يؤدي أداء بنتيجة وبخدمة. طيب دخل نرجع الى اصل الآية بعد ان اخذنا فكرة شوية عن الموضوع. القرآن الكريم يقول هذول اللي يكتمون باي دافع يكتمون ما انزلنا، يعني دوافع الكتم شنو هي؟ ليش يكتم ما انزلنا من البينات والهدى؟ الدوافع تختلف. شوف مرة واحد يكتم بدافع عصبية، فالواحد متعصب هو يعرف الحق ويكتم ما انزل الله من الحق انطلاقا من عصبيته، بطبيعة الحال هذا يعبد هواه، هذا يعبد هواه. يعني هذا انسان عند صنم في داخله متخذ اله وهو العصبية يعرف الحق.
1: ممكن تنزيله شوية صوت.
0: هو يعرف الحق في واقع الامر بس يكتم الحق بدافع من العصبية. والمفروض ان الحق يجب ان يقدم. المسألة يكون يقدم الحق. لا يكون العصبية تغلب فتحول بين الانسان وبين الوصول الى الحق. ومع الاسف عدنا بالتاريخ كثير من الحقائق كتمت بدافع العصبية. كثير من الحقائق كتمت بدافع العصبية. ما يقدر على قسم لا والله يكتم الحق مو بدافع من العصبية بدافع حفظ النفس. اكو واحد الحقيقة قد يقول كلمة حق لكن كلمة الحق تكلف عنقه. واذا كانت تكلف عنقه هنا يختلفون الناس. واحد يقول لك انا عنقي اقدمه اقول كلمة الحق ولو ادى الامر الى فقدان عنقي. واحد يقول لا انا احفظ دمي. وكلاهما يأخذ برخصة. ولذلك شرعت التقية. نبهلي الغزالي في احياء العلوم الغزالي يقول كلما

0: لأنه أكو تزاحم مهم وأهم، حياته أهم من جرعة الخمر فيشربها. أي أنا اللي أنقل لك ما للأشباه والنظائر، نبهي هاي عبارة صاحب الأشباه والنظائر، زين سيوطي. فأكو من هالنوع كثيرة موارد يستعمل فيها الإنسان الرخصة. فمولد من هالموارد أكو واحد قد يتكلف كلمة الحق عنقه، واحد يظلم يقول لك أنا أقدم عنقي، واحد لا ما يظلم يقول لك أنا أحفظ دمي، هذا يأخذ برخصة وهذا يأخذ برخصة. نبهي، وأنا أذكر اثنين جابوهم إلى مسيلمة، التفت إليهم مسيلمة الواحد من عندهم قال له ما تقول في محمد؟ قال له محمد نبي. قال له وأنت؟ قال له وأنت نبي. قال له تقول جاني أطلق صراحة. التفت إلى الثاني قال له ما تقول في محمد؟ قال له محمد رسول الله. قال له أنت ما تقول فيه؟ قال له أنا أصم، شو تقول ما أدري، أطرش ما أسمع. كراه عليه مرتين ثلاث أمر به قتل. بلغ الخبر النبي قال كلاهما كلاهما على خير. هذا واحد أخذ برخصة وواحد لا مضى على الحق، واحد آثر أن يصدع وواحد ما آثر أن يصدع. النتيجة إذا كتمان الحق أحيانا، واحد أباحت للشريعة بأن يكتم لأن الأمر يكلف عنقه فيسكت. لكن الحقيقة أكو جانب آخر، أحيانا كلمة الحق تبطي مردود إيجابي يسوى عنقه، وأحيانا لا ما تبطي مردود إيجابي يسوى عنقه فيصبح إضاعة عنقه عبث، فيكون يقدر الموارد. زين، بعد احيانا الصدوع بكلمة الحق، الصدوع بكلمة الحق لها استثناءات ستجينا ان شاء الله، هاي الاستثناءات يعني يترتب عليها فساد اكثر مما يترتب عليها صلاح، هاي تجينا خلال الاستثناءات. المو مستثنى شنو؟ المو مستثنى ان الانسان يجب ان يصدع بكلمة الحق، ولا يغريه بريق الذهب ولا تغريه الدنيا بعد، ولا يغريه ولا يرعبه خوف العامة. واكو مثلا واحد يشتغل وين؟ في مدينة، المدينة تتعامل بالربا مثلا، فهو ما يبين حكم الربا، يعني اذا بين حكم الربا صار يصطدم بعواطف هذولا، واذا صار يصطدم بعواطف هذولا خسر كثير من امتيازاته، عند امتيازات يخسرها ما يقدر، فيسكت يكتم الحق. الناس اللي يتعاملون بالحرام وهو ما يشجب الحرام، المجتمع اللي يعيش به مجتمع يعيش على الفساد وعلى الانحلال وهو ما يريد يصطدم بالمجتمع، ليش؟ قام يسموه رجعي. نبهي، قالوا يسموه رجعي. دخل الفت نظرك، الان عندنا رسالة مدرس، افرض انا في جامعة ادرس في جامعة وبيجي مثلا درس اجتماعي، لما ادرس في جامعة وبيجي درس اجتماعي انا يتنازعني عاملين، العامل الاول اني انا يسموني اكاديمي وحامل شهادة عليا وجاي ادرس في جامعة، كون انسجم ويا اجواء الجامعة، تلاميذ اللي قاعدين قدامي بنات طالعة رجليهم وطالعة صدورهم عراية ويمهن شباب ايضا مراهقين، فانا اذا اجي اقول ان هذا وضع فاسد، هذا وضع يؤدي الى الانحلال، هذا وضع عقبة خطيرة، لان راح ينتهي الامر الى لون من التفشخ والانحلال وتأجيج نار الشهوات، اذا قلت هذا اخاف يقولوا لي التراجعي، انت مو تقدمي، انت انسان مو مال جامعة، انت روح شوف لك مكان مال عجائز وبعد بيه. زين، واذا لا والله سكتت انا مأثوم عند الله، فهذا يبقى شيء يتنازع، يتنازع عاملان، عامل وهمي كاذب، هذا عامل الاعتبارات الوهمية الكاذبة، انك انت شلك شغل، انت مسؤول، الله دام على عاتقك، ما لك علاقة بهذا، هذا وضع تيار انت ما تقدر عليه. تقول له شنو معنى تيار؟ التيار هو انت تصنع، الانسان يصنع التيار، مو التيار يصنع الانسان. انت اذا القيت كلمة وفلان القى كلمة وقفت بوجه التيار، انت رجل الان بوسعك ان تقول كلمة حق، بوسعك ان تقول ترى هذا وضع فاسد، انا انتو ابنائي وانا انصحكم، انتو تستروا، اتجهوا اتجاه اخلاقي، طلب العلم ما يستلزم منكم التبذل والاباحيات، زين بوسعكم تطلبون علم مع المحافظة على قيمكم واخلاقكم وجذوركم وانتماءاتكم، زين تهدي الاشارة من هالنوع. رضي من رضي وغضب من غضب. اذا لا واحد افرض ما يخاف من المجتمع، يخاف منين؟ الجامعة تفصله. اوه هذا لغوي، شنو الحكي هذا؟ شو ده بيعدي انطي درسك واطلع، ما لك علاقة. اللي عنده دين وعنده صلابة في الله عز وجل يقول لك انا مو ضروري اعيش منه، اروح اعيش في مكان اخر، مو مشكلة، اروح ابيع واشتري. واذا لا والله ما عنده صلابة انشاق مع التيار، نبهلي، هذا كتمان عملي لما انزل الله، هذا ديكتم عمليا ما انزل الله، ما يبين الحق. لان انا اكد لك ترى اكو بعض الاولاد وبعض البنات ينشؤون بجو، هذا الجو اللي ينشؤون به ما بناهم ان هذا حرام اطلاقا، لهي تفتح عينها تلقى امها نصف عريانة، تلقى ابوها مثلا ما ينكر، تعيش بجو من النوع، اخوتها من النوع، اصلا ما بناها هذا ممنوع. يعني هذا لو قدر الها ان تحصل على مرشد او موجه يستمتنع، اصلا ما بناها ان هذا معيب او ممنوع او محرم. فانت اكو مسؤولية بعنقك، لا تكتم ما انزل الله، قل كلمة الحق. انت بيوسعك ان تحافظ على منجزاتك وبنفس الوقت على اخلاق امتك، على اخلاق الشعب اللي تنتمي اليه. فاذا الباري عز وجل يحذر حملة الفكر وحملة كلمة الحق، يقول ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. زين احنا انزلنا البينات، ما خلنا الناس يعيشون في عمى، جبنا لهم الدليل اللي يقودهم، القائد اللي يقودهم بالطريق، الفكر وضعناه امامهم، والهدى ايضا وضعناه امامهم، ما يقدرون يوصلون لان ما يعرفوا، انت تقدر توصل له، صير وسيط بين السماء وبين الارض، انقل فكر السماء لأهل الأرض حتى الله عز وجل غدا يعذرك، يقول انت حملت رسالتك وأديت رسالتك. زين انت لا تجامل العوام، العوام اكو عندهم عقائد باطلة، انا مثلا ما اصطدم بيهم من اجل عقائدهم الباطلة، خافين فلون عني بعد ما حد يجي يمي، لا حد يجي شريف من عنده. كان الامام علي يقول والله ما ترك لي الحق من صديق، الإمام علي يقول ما ترك لي الحق من صديق، طبوا عليه يوم من الأيام، أضرب لك مثلا، دخلوا عليه يوم من الأيام، قالوا له أنت شوية بجرير، هذا جرير شاعر، بس هذا جابوه سكران، أقام عليه الإمام الرومي الحد، أخذة الحمية هرب، وين التحق بمعاوية، قالوا له أنت شوية، هذا جرير مثل الصحيفة السياسية. الآن صحيفة سياسية مثلا ضخمة منتشرة بالأقطار، أي ما حد يفرق بيها، تعتبر ثروة، أي مو سهلة أنك تعوفها، هاي تأدي لك دور مهم. الشاعر كان هكذا مثل الصحيفة السياسية، شاعر كانوا إذا انولد شاعر بالعرب يقيموا له الولائم، يسووا له الحفلات، يعتزون به غاية الاعتزاز، ما يفرقون به، يفتخرون به. طبوا جماعة على الإمام يرون سلام الله عليه، قالوا له تسوي هذا رجل كنا نستفيد من عنده، أولا يشحد الهمم بالحروب، يدافع عن أعراضنا، ينشر أفكارنا، لسان معبر عن كل أهدافنا، أنت والله شرب خمرة خلي شي من عندك. قالوا عجيب، تريدون مني ان اطلب النصر بالجار؟
1: مثلا
0: هي مسألة قيم، مسألة مبادئ، يو مسألة عبث، مصالح انتهازيات. لا مو هكذا. انا ممكن انا هذا اسكت عنه، لكن ما اسكت عنه على حساب قيمة من قيم الاسلام. والمشكلة ان الكتاب اللي كتبوا في حياة امير المؤمنين سلام الله عليه عالجوا من هالزاوية. هذول ابناء القرن العشرين اللي كتبوا في حياة الامام علي جماعة عايشين بالقرن العشرين، هذول عندهم القيم والمقاييس مال القرن العشرين. ليش علي بن ابي طالب وخر فلان وغير؟ ليش ما خلاهم؟ شلون يخلاهم يعني؟ على شنو؟ هو علي بن ابي طالب يهمه ان يقعد له على كرسي بس، ولو الكرسي كله عار، ها؟ هي بس يقعد على كرسي. لا يا مشكلة. مسألة رجل يحمل رسالة السماء يريد ان يبين الحق، لما كان هدفه ان يبين الحق ما يهم ان الحق راح يترك له صديق او ما يترك له صديق. يهرب من هرب ويغضب من غضب، ويبقى الحق هو الحق، وين ما يروحون خليفون. اذن مفترض بي ان يؤدي كلمة الله. القرآن الكريم يشير الى هذا الجانب المهم، يقول هالرافد الضخم اللي فتحت السماء لصنع المجتمع ولبناء الاجيال، انتم مهمتكم الى اهل الارض. زين؟ ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى. زين؟ هنا يجينا سؤال ثاني. نقول اكو عندنا بعض الاحاديث تحث على الكتمان، على كتمان قسم مما انزل الله. يعني مو كل شيء اجى بالشريعة احنا كون النقل للناس، لان اكو قضايا ما تنقل للناس. ولذلك شوف القرآن الكريم ايش عبر، من البينات والهدى. اما غير البينات والهدى يجوز كتمانها. يعني مو كل شيء انزله الله عز وجل احنا مبلغين هنا. ولذلك كان النبي يقول حدث الناس على قدر عقولهم. اتحبون ان يكذب الله ورسوله؟ شلون يعني؟ قال لي لك المستثنيات. مثلا اكو اشياء الانسان يمكن ان يبينها، لكن اذا بينها ما ترتب عليها مصلحة عامة، وانما يترتب عليها مع عدم المصلحة اثارة. مثل ايش؟ مثلا جماعة من الصحابة قاموا للنبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله، واحد قال له انا ابوي وين يا رسول الله؟ ابوي بيا مكان اطرق. كل واحد يقوم لي سئلة ان فلان من اهل الجنة لو من اهل النار، اسئلة من هالاسئلة ما شلونه. طبعا يعلموها رسول الله، لكن لا اكو هدى ولا اكو بينات في تبيينها. اطرق. ونزلت الآية يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء تبدى لكم تسؤكم. ما كنت أعيدت كل شيء تسألون عنه، ولا النبي بيوش عن يجاوبكم على هذا. مثلا ينظرون العلماء أكو أشياء ما تحتملها عقول الناس تكون فتنة لهم. شلون يعني؟ أفرض أنا أعيش الآن بهالقرن، طبعا هذا قرن علوم ومعارف، وبعدين بنفس الوقت كل انسان افكاره محدودة، يعني اكو قضايا ما تتلائم ويا مقاييسه. مثلا يعطى العبد يوم القيامة 70 قصرا، لكل قصر 70,000 باب، لكل باب مدري شنو بها 70 هام، ومن هالحكي العريض الطويل من اوله الى اخره. يجي هذا يقعد يقول لك انا شو اللي بهالحكي هذا؟ ما انا اذا الله يرضى عني ويحطني بغرفة ها كبرها نعمة من الله. أي كل شيء مريض. مطيني قصر ب70,000 غرفة وكل 70,000 جارية و90,000 ما شنو. شو اللي بالحشية؟ شو اللي بالكلام؟ فعلا هذا موجود. وهذا موجود، واكد لك ان هذا بدل ان يكون عامل هداية يصير عامل ضلالة، يخلي الناس تنفر من الدين. ماكو داعي. ولذلك انت تلقى العلماء هو يتعبوا حتى ينظفون تراثنا من الاسرائيليات. هل كلها اسرائيليات من هالنوع؟ او اكو اشياء افرضها صدق، لكن انا ما اعرف شنو مصلحتها، شنو هي، شنو الهدف من عدها، ما اعرفه، لان هذا ما وراء الطبيعة. هذا انا مدين مو بالعالم اللي اعيشه. ابتدي تحدثني عن شيء انا بعدني مو واصل اليه. انا اعرف ان اللي اريد من الله في دعائي اقول له يا ربي اسألك رضاك والجنة واعوذ بك من سخطك والنار، اقول ها يرضى عني ويحطني في مكان في كنف رحمته، هذا هو نعمة من الله. بعد هيك لون من الشعاع ويعطاه القد اجنحة ويطير من الجنة حيث يشاء، نعم هذا كلام ما له موجب. اولا ما تحتمل العقول، مقاييسنا ما تحمله، ما تترتب عليه هداية، ولا اكو داعي الى بيانه ابدا. ولهذا يبقى الامر علي من مقتصر، الامر مقتصر على ذوق الداعية. نبه ذوق الداعية، الداعي يكون يتوجه بالناس للشيء المفيد. حتى اذا اجى لي واحد معكر يريد يسأله سؤال معكر لازم يرشده ما يسكت عنه. قد يوم واحد طبع على الشعبي قال له لما تزوج ابونا ادم امنا حواء ماذا كان نثاره؟ لما تزوج ادم حواء النثار ماله شنو كان؟ يعني اشطشه وملبس شنو ماله؟ قلت انت ما عندك شغل؟ لقوم ذلك زواج لم نحضره ولله الحمد. قلت شوف ما عندك يا لغو هاي شنو ماله طعمه؟ ها؟ سألت سؤال يفيدك الاسئله التافهه. قم روح وجه عقلك، وجه مشاعرك، بطل عن التوافه. اكو كثير ترى من الناس في كل عصر عندهم هاللون من الاسئله. هذا كون يوجه يقول له الوقت ثمين، لا تضيع بهاللون اللي ما تعود عليك بخير واللي تفسد مشاعرك وذوقك. هو ايضا مثل ما يوجه الناس كون هو يختار للناس الطعام. انت شلون الان تقدم لابنك وجبه طعام خاليه من الضرر؟ قدم له طعام فكري ايضا خالي من الضرر، خالي من الفساد، خالي من الخرافة، خالي من الانحلال. نعم هذا ايضا هدف من الاهداف. من الامثلة اللي ضربوها العلماء شنو يقولون؟ يمنع تعليم المبتدع الحجج التي يقارع بها اهل الحق. نبه شلون؟ تمام. الله عز وجل انزل لنا علم يوصلنا الى الحقائق. مثلا الباري الطاني عقل وقال لي اللي يعصم عقلك عن الخطأ ان تستعمل المقاييس، استعمل المقاييس العلمية الصحيحة. انا اجي هاي المقاييس العلمية الصحيحة كون اطيها للي يمشي بدرب الهداية، ما اطيها الى واحد مبتدع اخليه يصير مجادل يقعد يقارع اهل الحق، يقعد ها يجادل اهل الحق. اجي اعلمه اكو قضايا اعلمه وهذه القضايا يقعد يقارع بيها اهل الحق، تصبح ممنوعة هاي محرمة. اذا عرفت ان هذا يأخذ العلم لمقارعة اهل الحق هنا يتعين علي ان اكتم عنه العلم، اكتم عنه هذا اللون من الهداية. هذا مثل. مثل اخر يقولون يحرم تعليم السلطان ما يؤدي به الى ظلم الرعية. يعني تتأمل، يعني ليت الامر يقتصر على هذا، ليت الامر يقتصر على هذا انه من علم فرض طريق يؤدي به يوسع صلاحيته به للاعتداء على الرعية. ليت الامر لا اكثر من هذا. صار هذا الشعبي يوم من الايام قاعد يم الحجاج، قاعد يم الحجاج قال له بلغك الحديث الوارد عن النبي صلى الله عليه وآله؟ قال له شنو هو الحديث؟ قال له الحديث يقول ان الله اذا استرعى عبدا رعية كتب له الحسنات واسقط عنه السيئات. انت اولا الله ولاك على الناس، وبعدين لما تسوي حسنة الله يكتبها لك، ولما تسوي سيئة الله ما يكتبها عليك. ليش؟ ما ادري. ها؟ شلون يعني اذا يكتب شيء الله ما يكتب عليه؟ ويا من تلتقي هاي ويا ما ويا منطق. طيب هذا تلقاه مثلا عند جبة وعند عمة وشمى رجل دين وقاعد يبرر للظلمة تصرفاتهم. ها؟ قاعد يعلم من هالنوع. يبرر لها اللون من التصرفات. زين؟ يقول له يطب يشوف يطب على المنصور. يلقى المنصور يضرب بأعناق الناس. يقول له هذول لو امرتهم ان يدخلوا من هنا ودخلوا من هنا حلت لك دماؤهم. ارجوك الى وين راح ينتهي الامر يعني؟ ها؟ اتأمل هذا اللون. هذا اللون من الاجرام. هذا بدل ان يرشد، بدل ان يقول لك ترفق بعباد الله، بدل ان يقول لك تجي تلغ بالدماء، يجي ليه ده يبرر لك. من اجل ماذا؟ من اجل ماذا يومين تعيش انت وتطلع متحمل على عنق دماء الناس واوزار الناس؟ فلذلك فقهاء المسلمين يقولون يحرم ان يعلم عمل او كلام يؤدي به الى ظلم الناس. بعد يحرم تعليم السفهاء الحيل والوسائل التي يفسدون بها. فعلا اكو روايات وحياتك اكو مواقف لما تطلع عليها انت تستغرب عن هاي المواقف شلون تصدر من اناس عندهم حنكة وعندهم علم وعندهم دراية. خلي اضرب لك مثلا. السيوطي بالاشباه والنظائر يقول اذا واحد يترك الصلاة عمدا لا يجب عليه قضاؤها، لكن اذا تركها سهوا يجب عليه قضاؤها. طيب انت يعني شو جاي تعلم الناس يعني يتعمدون ترك الصلاة حتى وبعدين ما تجب عليها قضاءها؟ ما فهم شلون انت هالغلطة هاي تغلطها هاللون شلون تقبل انت؟ هذا الان ترك الصلاة، صلاة واجبة عليه، وهل حصة يكون يؤديها؟ من لك انت هالتفصيل انه اذا تركها عمدا لا يجب عليه قضاؤها؟ يعني كأنه يريد يقول أن هذا إذا أنكرها وهي ضرورية من ضروريات الدين فهو كافر. زين؟ والكافر مو مكلف بالفروع. اللي أعتقد يعني أنا اللي في ذهني تخريج المسألة هكذا، لأنه الأحناف عندهم أن الكافر مو مكلف بالفروع. يعني أنت الآن بذلك تجي للكافر تعتبره مسؤول عن الصلاة، أول لازم يسلم ثم يصلي. لا، هذا نظرية غلط. عند الفقهاء المحققين ان الكافر مكلف بالفروع وبالاصول في وقت واحد. انا اعتقد تخريج المسألة منها هذا يقول لك اذا تركها عمدا يعني معناه مو معترف بها، اذا مو معترف بها معناه كافر، واذا كافر ما يكلف بالفرع، لكن اذا تركها نسيانا لا يعني معترف بها ويجب عليه قضاؤها. اقم الصلاة لذكري يعني لذكرها. زين؟ طيب ارجوك اتشلون من الفتوى ما ينعطى الى جاهل، وهذا الجاهل يقعد يعبث به الى شفيه يجعله رخصة للتخلص من احكام الله. الغريب مثلا شوف في باب بني اسرائيل من صحيح البخاري، في باب بني اسرائيل، طبعا الطبعات مختلفة ما اعطيك طبعة معينة، لكن شوف الباب هاي باب بني اسرائيل، وبنفس الوقت القرافي يذكرها ايضا بالفروق. المسألة شنو؟ يقول لما اسري بالنبي ليلة الاسراء اوقفه جبرائيل وجاب له طبق بكأسين، كأس من الخمر وكأس من اللبن، وقال له اختر ايهما تريد اشرب منه تريد من هذا او من ذاك. بس هذا الجاهل اللي ما يعرف هالمعنى شو دخل الفتنة برك؟ احنا عندنا الخمرة انما سميت خمرة خمر الدنيا، انما سمي خمر لانه يستر مثل الخمار. الخمار شلون يستر؟ مشتق من الخمر وهو الستر. الخمرة تستر العقل تشله، والانسان اذا شلت عقله الخمرة يقوم يصرف تصرف لا عقلائي يتحول الى وحش، لذلك حرمها الله. زين؟ لانها تخمر اي تشتر العقل. الخمر اللي يأشر لها القرآن الكريم بالجنة انهار من خمر، المقصود بها مو انها تخمر تغطي العقل، لا، تخامر الجسم بالنشوة، تخالطة من المخامرة، يعني تبعث النشوة بالجسم ما بيها شيء يشل العقل مو من خمر الدنيا. ولذلك مو الخيام يقول يقولون خمر حور بالجنان ولذة وانهار من ماء وانهار من خمر اذا اخترت حوراء هنا ومدامة فما البأس في ذا وهو عاقبة الامر. طبيعي هذا كلام داعرين كلام مجان كلام واحد ما جن جن. الخمرة مو من هالنوع اللي اوعد الله عز وجل بها بكتابه لا يعني المقصود بها شراب يبعث اللذة بالجسم يخامر الجسم مو خمرة تشلب العاقل كما هو الامر بالدنيا. لانه احنا بالدنيا الخمرة نعرف اثارها شنو. الخمرة يقولون الله عز وجل يقولون لما نبتت شجرة العنب انزلها ادم انذبح عليها قرد وذبح عليها اسد وحية نعم وخنزير وكل دماءها اختلطت بها. طبعا الرواية اسطورية يعني يريد يقول ان شارب الخمرة يتأثر بهذه ساعة تلقى مثل الشبع يريد يهارش الناس وساعة تلقى مثل الحية منطوية قسم منهم تلقى نايم ودايخ ونايم بالشارع واحد تلقى لا من نوع اخر يهر هر الخنزير واحد يرقص رقص القرود. ها المهم انها يتخمر العقل هي تستر العقل واذا سترت ادت بي الى ان يصبح كائن لا عقلي واذا صار كائن لا عقلي سقط عنا كل شيء. الخمر انما حرمت لانها ام الخبائث هذا بالاضافه الى اضرارها الصحيه. انت تجي راسا تقول ان جبرائيل جاب لك كاس لبن وكاس خمر وهذا الجاهل يسمعها ايش بنا يقول لك زين شايل رسول الله ليش الاسراء يشرب خمره تعالوا انتم قلبين الدنيا علينا ما تخلونا نشرب خمره. ها كلام يعني هذا غريب انا استغرب من هؤلاء. يعني الواقع الداعيه وحامل الفكره وكاتب الكتاب يجب ان يكون واعي لاداء رسالته لان انت جاي تحمل غذاء للمجتمع. الله الله بالمجتمع لا تشممه. انت وظيفتك اخلاقيه المهمه ان تنهض بالمجتمع نهوض اخلاقي تبنيه كما اراد الله منك ان تفعل. نبه كما اراد الله عز وجل منك ان تفعل. فاذا الايه مو على اطلاقها ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس بالكتاب مو على اطلاق. لا اكو هدى يحجب يعني لكل مقام مقال كل واحد الى لون من التوجيه كل واحد الى لون من الفكر مو كل ما يعرف يقال. ولهذا امرنا القرآن الكريم ان نتبع الاساليب العلمية في الاداء. قال ادعو الى سبيل ربك بالحكمة نبه في الحكمة تعرف هذا شنو مقداره شنو آنيته شنو قابليته. اذا سألك جاوب على قابليته مو كل واحد يجاوبوه يعطوه. احيانا طفل عمره سنتين ما تقدر تطي اكله مال واحد عمره 30 سنة موتها هاي الاكلة دشمة تؤذيه. كذلك اللي عند عقل طفل ما يعطى معلومات لانسان كامل معلومات حدث الناس على مقدار عقولهم. جن ننتقل الى الفرع الثالث بالآية الكريمة قالت اولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. جن اولا يلعنهم الله شنو معنى اللعن من الله عز وجل ما هو؟ ترى الكلمة قاسية شو تنبه لي الكلمة شديدة لان انت تدري ان القرآن الكريم يقول ورحمتي وسعت كل شيء. نبه رحمتي وسعت كل شيء هاي على الاطلاق بلا كلام. نبه لي رحمة الله تبارك وتعالى تسع كل شيء. فاذا كانت رحمة الله تسع كل شيء حتى العقوبة اللي يوقعها احيانا بالمذنب هي لون من الوان الرحمة لان الباري عز وجل ما عنده هدف بالعقوبة هدف انتقامي. يعني انت ملاحظ انك الان لما تلزم ابنك تلزم ابنك وتعاقب على فعله على شيء. انت تريد تنتقم منه؟ اكو واحد ينتقم من ابنك؟
1: طبعا
0: ما تريد تنتقم من عندك، انما تريد توجيهه من الرحمة، من رحمتك شفقتك عليه، ما تريد يكون منحرف، تريد توجهه. هذا لون من الوان الرحمة الواقع. رحمة الله تبارك وتعالى بعباده اكثر من رحمة الوالد. شنو قيمة الوالد؟ الباري عز وجل هو رب العباد، اللي يربيهم واللي يغلق عليهم نعمته ورحمته، ما عنده هدف بالعقوبة، هدف انتقامي، لا لا، كلها رحمة. ومع ذلك يقول هذول يلعنهم الله. شلون يعني يلعنه؟ يعني يطرد عن رحمته، اعوذ بالله. يعني يقول له انت مو جدير بالرحمة، لان انت ما رحمت العباد، ما وصلت الخير اللي اريد ايصاله لهم. واذا اردتم رحمتي فارحموا عبادي. انت ما ترحم عبادك، انت منعت عنهم وصول الخير، اولئك يلعنهم الله. زين، ويلعنهم اللاعنون. اللاعنون منه هنا اكو رايين. الراي الاول ان المراد باللاعنين الملائكه والمؤمنون، اللي اللاعنون يقصدون ان المؤمنون يلعنوهم، يعني يدعون عليهم بالطرد عن رحمة الله، والملائكة تدعو عليهم بالطرد عن رحمة الله. شلون الطرد عن رحمة الله؟ بالدنيا وبالآخرة. يعني يقولون النبي صلى الله عليه وآله يقول لجبرائيل، يقول لآخر الأنبياء أنا إذا ارتفع، إذا انتهيت من بعد وفاتي تنزل انت الى الارض؟ قال بلى يا رسول الله. قال له شو سوي؟ قال له ارفع جواهر الارض. قال له شنو جواهر الارض؟ قال له اولا اخذ الشفقة من قلوب الحكام، بعدين اخذ الكرم من نفوس الاغنياء، اخذ الصبر من نفوس الفقراء، اخذ الحياء من النساء، اخذ اخذ اخذ، عدد لعشرة. قال له هاي جواهر الارض اخذها، اخلي لك الارض ماكو قشر خالي، تلقاه ادمي يمشي لكن ما بي طعمة الادمي، لا بي رحمة ولا بي خير ولا بي امكانية ولا بي حياء ولا بي كرام. فعلا يعني فعلا تشوف انت الان الاجيال كلما تمتد تهزل تهزل تهزل، ترفع هذه الخيرات من الارض. هذا يقول الملائكة تدعو عليهم تبعدهم عن رحمة الله، يا ربي ابعد رحمتك عنهم لان ذولا ما رحموا العباد. هذا رأي. الرأي الثاني يلعنهم اللاعنون، يعني الحشرات وهوام الارض. هاي شنو الحشرات وهوام الارض؟ هاي الحشرات وهوام الارض عليها من تعيش، تعيش على الماء على النبات. تعرف الان الناقة او الشاة او بعض الحيوانات البرية، الطيور، تعيش على نبات، تعيش على ماء، تعيش على منتجات الارض، خيرات الارض. هذه الذنوب ورد انها تحبس المطر، ذنوب العباد تحبس المطر وتمنع الارض، يعني لا الارض يصير بها صدع ولا السماء يصير بها رجع. نبهني من القرآن الكريم يقول والسماء ذات الرجع، الراجع يعني ترجع المطر، السماء المراد المطر، ترجع تطلع من البحر وترجع للارض. الارض ذات الصدع تنصدع بالنبات، تنفتح تتفتق عن النبات، تجي لك من الله الانتقام، لا يخلي لك بالارض صدع ولا بالسماء رجع. فاذا اجدبت الارض وماكو مطر، الحيوانات تقول منو اللي سبب لنا هذا؟ احنا مخلوقات الله، احنا ما عندنا عصيان، ما مكلفين، مخلوقات الله. هذول بذنوبهم منعوا عنا المطر، منعوا عنا الخير، اللهم لعنهم. نبهلي ها؟ المفسرين يقول تلعنهم دواب الارض والهوام والحشرات، يلعنهم اللاعنون. والا اللعن مو سهل ها. نبهلي تدعو لك على واحد بالطرد عن رحمة الله مع سعة رحمة الله عز وجل. زين، الساعة احيانا شوف ابين لك شلون ذولا اللي يكتمون ما انزل الله، تتأمل أنه الغريب. شوف خلق بين لك المغالطة. يجي واحد يقول الشيخ المشلول أو الصارم المشلول في كفر من شتم الرسول أو أحد أصحاب الرسول. زين؟ يعني اللي يشتم واحد من صحابة النبي أو يشتم النبي هذا كافر. طيب نقول اللي يشتم واحد من الصحابة في نظرك كافر. اللي يقتل الصحابة ويقتل سيد شباب أهل الجنة ويقتل رسول الله ويقتل مضامين القرآن ومع ذلك تقول عنا بعد هذا مؤمن ما يجوز لعنة، زين ايش رأيك؟ شو تقول؟ ها؟ شو تسوي بالله هذا؟ هذا يحترم رأيه؟ يحترم مخه هذا؟ انت مو جاي تقول ان اللي يشتم واحد من اصحاب رسول الله هو كافر. طيب مو هذا قتل صحابه، تدري كم صحابي انقتلوا مع الحسين يوم الطاف؟ ها مجموعه من الصحابه انقتلوا. طيب الحسين صحابي، زين؟ حسين سيد شباب اهل الجنه، الحسين دمه دم رسول الله بنص قول النبي، حسين مني وانا من حسين. طيب كل هذا يسويه وبعد ما يجوز لعنه يقول هلا ما يجوز لعنه مسلم، من يقول يجوز لعنه؟ هذا الفكر اللي اقول لك ان فكر يشرد الناس عن الدين. يقول بعض الشباب يقول احنا ما تخلينا بعيدين عنكم، انتوا هاي اجواءكم لو غيرها، هاي الاجواء مالكم، في هاي اجواء مال واحد يحترم عقله يحترم قلمه يحترم فكره. هذا كلام هذا قالب الدنيا، ومع ذلك يجيك واحد يعتبره قمه يقول ما يجوز يشتم، بينما تلقى المنصفين لا اذا مروا بالعكس. الالوشي لما يمر بهالحادثه يستشهد بهالبيت، شو يقول؟ يقول يزيد على لعن عريض جنايه فاغدو به من لعنه العن اللعنه. زين؟ يقول هذا جنى حتى على اللعن الواقع لان اصبح مرادف الى اسمه. يا اخي سوى هو هذا؟ شنو اللي سواه؟ ها؟ انت تتصور اذا يكتب الى عبيد الله بن زياد اذا قتلت حسينا فاوطئ الخيل صدره وظهره. الله اكبر. عائلة رسول الله، ذيك العائلة اللي اوت عائلتهم اش كم مرة؟ طب النبي الى مكة فاتح ما روى عوائلهم ابدا. اجى لي ابو سفيان للنبي قال له يا رسول الله انت ما سمعت شي يقول سعد؟ يقول اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى الحرمة. قال له لا بالعكس، اليوم تؤوى الحرمة. ادركوا يا علي خذ اللواء منه. وقف الامام علي يوم الواقعة واقعة الجمل يصيح لا تجهزوا على جريح لا تتبعوا مدبر، زين اكرموا هاي ام المؤمنين لا حد تمتد لها ايد بشو ابدا. يكرمهم زين، يكرمهم الامام علي في اكثر من مورد ومورد. في واقعة الحرة عوائل الامويين كلهم يجيبون الامام زين العابدين يحطهم ببيت 400 عائلة، زين منها عدد كبير من عوائل الامويين يخليهم في بيته ويصرف عليهم ويحميهم. شنو كانت النتيجة؟ كانت النتيجة ان هجمت الخيل على عائلة رسول الله. شلون هجمة هجمت عليها؟ ها؟ المنادي ينادي احرقوا بيوت الظالمين وبيد قبس يلتهب نارا فررن بنات الزهرة يتراكضن من خباء الى خباء ومن خيمة الى خيمة.
2: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
3: ما زلت مثلي عند دائك أجلس نفد الدواء وأنت مثلك أخرس. يا أيها الوطن الكبير بصمته أيان يؤلمك السكوت وتهمس قبلا تقطعك السكاكين المعقمة الجهات كأن جسمك مقدس وتلوم شعري حين مسك. ليس لي ألم سواك، فأنت من أتحسس. هرب الحمام من اختبائك بين أغصان القنوط، وظل بومك يحرس، والنخل مات، وطين حبك لم يعد يرتاده زعلا عليك النرجس. ما زلت تلميذا تغيبك المدارس، كلما حان امتحانك تنعس. وحقيقة الميناء أنك ما فهمت حروف مائك حين كانت تدرس. وأنا أخاف على نجاحك من رسوب الوقت، إن غش امتدادك أطلس. ما زلت من خوف اتهامك، كلما سكت الزقاق دخلته أتوجس. وكأن هذا الليل حوت غارق في بحره، وكأن قلبي يونس. خرجت لصوص الأرض من أقفاصها، وبقيت في سجن انتظارك أحبس. المالئون المائلون عن استقامتهم أعدوا سهمهم فتقوسوا، والساكتون الساكبون وجوههم غسلوا القلوب بجبنهم فتدنسوا، والعائمون العائدون من الخرائط هدموا بنيانهم فتأسسوا، والصائغون الصائدون عروشهم وقفوا طويلا عندها كي يجلسوا، والغارقون الغاسقون تخلصوا من بعضهم وضميرهم فتنفسوا، دفنوا برمل الحرب أفواه السلام، وهيئوا حفر النفوس ليغرسوا، سرقوا ثياب الخصب من مدن السنابل حد أن تعرى الحقول ليلبسوا. يا أيها الوطن الكبير خريفه، أين الربيع وكل شعبك مفلس؟ إن الصباحات التي واعدتها نامت، وليل الكادحين يعسعس، والنابتون على ضفاف الماء مر بجذرهم ضيف الأذى فتيبس، والنازحون النازفون بقاءهم خوف البقاء تسيل منهم أنفس. من ألف واعتصموا بحبل الله، شيطان الرؤوس إلى النفوس يوسوس. يا أيها العرب الكثيرون الذين تفرقت أرواحهم وتسيسوا، عودوا إليكم، إنكم من أمة وسط تعتق حبها فتكرسوا.
2: تايمز سكوير أف أم، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
4: نحكي ما عشنا، لأننا عشنا تجربة الحكي.
5: روح القصة حكاية،
4: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
5: وروح الحكاية تجربة.
4: ولأن قيمة التجربة عبرة،
5: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
4: برنامج حكايتي،
5: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
4: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
5: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

القصص التي نحكي في برنامج حكايتي هي من صلب الواقع. تعمدنا تغيير الأسماء والأماكن، وإذ ما وقع تشابه أو تطابق فإنهم باب الصدفة ليس لنا.

قصة اليوم حصلت في العام 1977، قصة زهير. هم عائلة، يعني بيت زهير، أم وأب متوفي ومتوفى، وأخوان عنده 3 وأخت واحدة، معروفين داخل المنطقة بأنهم أشقياء. ذولي 3 أخوان أشقياء جدا. زهير يشكل رقم 2 من العائلة، يعني بكر شخص وزهير اللي هو بطل الحكاية وأخ ثالث وأخت. مشكلتي ردود أفعال سيئة، معروف في المنطقة وكلهم معروفين بأنه عائلة بيت فلان هم عائلة شباب أشقياء، يحذرونهم جدا، وأعمالهم متباعدة، يعني بالدراسة تلك عند زهير، ويعني في المتوسط أكثر من سنة وغيرها. في يوم جاي يمشي زهير وشاف بنت طالعة من البيت شابة رايحة إلى الدكان، يعني مراهقة أقل، أم 13 سنة، جميلة جدا. ويوم ذا كانت البنات في هذا العمر سفور، يعني غير محجبات. شاف شعر طويل أسود وبياض، راقب البنية، دخلت إلى المحل، اشترت، رجعت، عرف البيت اللي طلعت من عنده ورجعت له. هذا المجنون ركض على أمه فورا، طبعا هي يعني جار بعيد وليس جار قريب، راح إلى أمه قال لها أنا أريد أتزوج وبسرعة.

نعم، تفاجأت الأم بهذا الطلب. قلت له هذا أولا منطقي، أنت عطال بطال. قال لا لا عطال، أنا راح أطوع الجيش. قلت له شنو هو يعني أخوك الأكبر من عندك ما متزوج تقول العالم هو شنو نقول له عيب يعني؟ قال لا والله هاي مشكلته، أنه تخلص عسكريته وقاعد ومطير شي وما يريد يتزوج، وهذا شأن أنا بدي أتزوج. شنو اللي صار وخلاك متلهف لهذا الموضوع؟ قال لا ما أنا أريد، أنا أحكي أخوي وأقول له أريد أتزوج قبلك. دخلت طبعا الموضوع يعني، قال له خلي زوجي هاي غرفة وزوجي وماكو مشكلة، والولد راح يتطوع. يعني فكرة التطوع إلى الجيش هذا بال77 بعد الحرب العراقية الإيرانية لم تقم، فيتطوع وعدي راتب وعيش زوجي وكذا. قالت له يا ابني روح قدم أوراقك في البداية. قال أنا مقبول، أنت بس روحي دقي الباب أو أنا أوصلك للبيت وخطب بنية. عرفت طبعا هو شنو من رجع، عرف إنه منو يعني هذه البنت، لأنه من وصلت إلى البيت رجع إلى أبو المحل، بينه وبين أبو المحل صداقة وكذا. سأله هاي البنت الجميلة بتمن بكل على بنت فلان وكذا، واسمها سميرة، عرف اسمها سميرة ميزها. فراح الأم قال لها المهم القضية ليست بسهلة بالنسبة للأم، تروح تخطب ابنية ووضعهم المادي يعني يادوب. الأخ الأكبر اللي هو يبيع ويشتري بالحمام وكذا، وقال لها خزوجي وراح يصير عدة راتب، ويطونهم المطوعين يطونهم سلفة الزواج وغيرها ووضح لهم هو حتى لو بس. يا بنت شلون شفت البنت ومن البنت؟ قال لها من بيت فلاني اسمها سميرة، أرجوك روحي خطبيها. والأخ موافق أخوه الأكبر. هم طبعا يعني شقاوات يعني ماخذينها من أب، يعني الكل يعرف هذا بيت الشقي فلان كريم مدر شنو يعني. فالأم عتها خشية بأنه تروح يتسمع في محافل اجتماعية أنه أنتم شريرين، أنتم أشرار، أنتم طلايبكم معرة أنتم. فقلت لي يا ابني أنت أولا كل سمعتكم زفت من وراء مشاكلكم وطلايبكم، سمعتكم في المحلة في المنطقة هذه في بغداد أنتم سمعتكم محلوة، وبعدين نشملها ونروح نخطب لبنية ونقولها والله راح يتطوع. هم أساسا ما راح يقبلون، يعني إحنا أنتم من كثر مشاكلكم يمكن نبيع البيت ونشتري في منطقة أخرى ما يعرفونكم، يمكن يزوجونكم، بس في هذا الحي مستحيل، ما أقدر أفشي نفسي. هي الأم المسكينة لو تدري هذه البنت اللي اسمها سميرة الجميلة إيش قد عمرها؟ طبعا ما قال لها، ما قال إيش قد عمرها، قال لها بنية حلوة اسمها سميرة، شوفي ترى طالعة من الدكان وهذا بيتهم وروحي وما أدري شو. بعد إلحاح ممل راحت الأم إلى بيت سميرة.

0: نعم أقنعها
1: ما راحت له.
0: فقال للمرأة رحبت بها وسهلا، قالت لها احنا جيرانكم الكذا وانتم سمعتكم طيبة وجايين، انا جاي يعني اخطب بنتي سميرة الى ابني. هاي استغربت سميرة، قالت لها هذه يعني طفلة هاي، والله شاف ابننا وعجبته وكذا. صاحة والسميرة شافت بنية جميلة جدا لكن طفلة 12 سنة 13 سنة، طالبة متوسطة. قالت لها لا احنا نسهل بجيدك، رحبت بيها بشكل. فقالت لها مستحيل، الاب متوفى، ابوها وعت اخوان يعني 2 كبار، بس الرأي والحل والربط يم الام. قالت لها انا نعتذر، والبنية بعد صغيرة وروحي ماكو قسمة. رجعت له قلت لها ايش قلت لك يا هاي، بعدني انا ما سالت ما يعني حكيت لها عن وضعك المالي والاجتماعي وسلوكك وغيره، ما حكيت انا هاي البنيه، بس اجتي شفتها طفله اسمها سميره ما عرفوا عنك اي شيء، اعتذروا لمجرد انه هذه البنت غير صالح للزواج الان. هذا مسودا والبنيه داخله في بخه في دماغها، وقال لها ماكو شيء أخذها أخذ. الأم تخاف تقول لك دول شيطانين، فراحت تحكي وياها بالتي هي أحسن، يا ابني أكو التهس روح الطواع وروح استلم راتب وبعدين الله كريم إن شاء الله والبنية بكت تكبر. راح طبعا هو الطواع، من الطواع استلم راتب وكذا، راح دفع أمه مرة ثانية، فاتت سنة على هاي شاف البنية تروح المدرسة بديت تكبر وتنضج

قال لها روح خطوي لها. قالت لي يا أمي يفشلون يا ابني كافي. قالت راتب وعدي ودوامي ونزول يومي وشنو المشكلة. طبعا كان المطوع يعني راتبه جيد جدا، يعني حتى بالحرب العراقية الإيرانية كان الجندي راتبه جيد يعني، لكن يعني طالما جنود وتزوجوا يعني برواتبهم. على كل حال الأمور أيضا كانت تختلف كل الاختلاف عن اليوم، يعني موضوعة الزواج والمبالغة بالمهور وحفلات الأعراس وغيرها وقاعات، يعني كانت الأمور بسيطة. راحت الأم مرة ثانية قالت لابني الطوع، بدأت بهذا الشيء، ما عنده شيء ابني مطوع وراتبه جيد، وجينا مرة ثانية مشترين بيتكم سمير. قالت له تعذريني ما أقدر، طوع ما مطوع، أنتم سمعتكم بصراحة مو زينة، يعني أنا أخلي بنتي بداخل بيتك شقاوات ما مستحيل، وإخوانها لو يدرون قلبوا الدنيا. هو لمجرد أن ينذكر واحد من أولادك في محفل معين إلا يظهر النقد وعدم الثناء. رجعت المرأة بخايبة مستحيل. هاش صار يا لؤلؤ ما عرضه. قالها الخير إن شاء الله أنا أتصرف. طبعا تصرف زهير تصرف مو بس يعني أهوج، تصرف أرعن إلى حد كبير. شنو بالله اللي سواه؟

اللي سواه هو الجنون بحد ذاته. الناس يوم ذا كانت وين تنام؟ تنام على السطح. الجو كان بارد مثل الآن الصيف، اختلاف جذري. الناس ما كنت اللي ما عنده مكيف مبرد، كانت سعدون فوق السطح يفرشوا المرة منا الأم منا وبناتها والولد على جنب، وذاعتهم نساء كل واحد يخلون حبل الغسيل وهم يفيد للشر شرون به الملابس، هو بنفس الوقت يصير فاصل هذه الحبال يخلون عليها شرشف أو بطانية تعزل عن منام هذا الأخ مع زوجته والأخ الآخر، ونايمين كلهم على السطح. وراح طفر على بيت الناس بالليل الساعة 2 وطفر على سطح الناس ونايمين. تأكد من العجوز أو المرأة، مو عجوز هي مرأة في بدايات الأربعين، فراحت للمرأة، راح قعد بالجنب منها. هي المرأة فارشة فراشة بالقاع، تأكد منها بنات ابنها بنتها وبنتها الأخرى على ما بعده، وحواجز بين الإخوان الاثنين ونسائهم عن طريق الشراشف اللي يعبرونها على الحبل. وراح للمرأة نايمة بسلام، لزمها من فمها، وضع إيده على فمها وكتفها، ما تقدر تحكي. ما قال لها شوفي، أنا زهير اللي جيت اخطبت مرتين بنتك وما قبلتي، أنا ما استحي ولا أخاف، وإحنا معروفين شقاوة مثل ما قلتي وسمعتنا مو زينة، هاي عبرناها ليش، بس أنا جاي هسه أقول لك هذا تحذير، فكيتي حلقك الآن وصرختي أقولهم أنا موعدتني وأشوه سمعتك، أو أقول أنا طافر على واحدة من بنات وتسمع مثل ما أنت طعنت بسمعتنا، أنا عندي الاستعداد ولا يهمني. قال لها من أجي أخطب مرة ثانية بنتك على سنة الله ورسوله تقولين إيه؟

نسويهم مقتل هنا. هاي سجنتي وانتظر الرد. المرأة قالت لا هذا هو خدج أمك وإحنا قابلين. قال لا ما ترجعين كلامك. قالت لا ما أرجع بكلامك.

طبعا ثاني يوم قال لي الأمه يلا توكلي على الله. وين يا أمة توكل على الله؟ قالها تروحين تخطبي لي سميرة. هم رجعنا قال لا لا هسه مرحب بي سويت شو بسويت؟ تروحين تخطبين وراح توافق الأم. فراحت المرأة بين مصدقة بين مكذبة، رحبوا بيها المرأة رحبت بيها وقالت لها أنا جاي للثالثة مرة وأنا مشتري. قالت لها موافقة أنا والبنية موافقة، وأساسا إحنا نريد نطلع من المدرسة، هي متلكة وخد تتزوج وبنشخوش ولد. طبعا كل شيء تغير، المرأة اشترت السمعة وتوقعت هذا كل شيء يسوي، ما تريد توصلها الشرطة، توصل هذولي معروفين بأنه يمكن يضربون، بس اللي مأمن بأنه الولد يحبتها وهذا خير وقريب من بيت أهلها، طبعا زيجة أغرب ما تكون. وافقوا وشرط أنه البنية صار عمرها تقريبا 15 سنة، فطلنا مجال شوية وكذا. قال لهم لا مجال زهير ولا 15، شوفيه هي مرة يعني اخوانها يبدو انه لا حيلة ولا بيد الام، انتهى الامر. وهم يعني اكو هذا النوع من الشقاوات مرات بداخله طيبة، بداخله اخلاق مبادر، يعني زهير معروف رغم انه معروفين هم شقاوات الى انهم اصحاب مواقف، يعني اصحاب مواقف مع الجيران، يصير فاتح يرقضون، تصرخ مرة هم قبل الكل، عينهم ونكسة على بالجيرانهم، هو الولد حبها وراته بسرعة راح يخطبها. فقط الرذيلة الوحيدة عندهم أنهم ردود أفعالهم سيئة جدا وسريعين الضرب والانفعال. فإخوان البنت يعني قالوا لهم كيف جت هاي بنتك؟ وافقت الأم وفعلا طوى سلفة زواج وأيضا تحية بشكل كامل إلى الزواج، وتزوج زهير من سميرة بهذه الإشكالية وبهذه الطريقة الغريبة.

نعم، تزوج زهير ويا فرحة زهير، والبنت عاشت معاه سعادة وكبرت في كنفة، وحبت شهم وحبوب وعشقها ويغار عليها ومدللها، ويعني يخاف عليها من الهواء كما يقول، وحست بهذا الحب، وراتبه جيد ويكرمها يطلعها يشتري لها بين حين وآخر قطعة ذهب أو كذا، وماكو أي مشاكل، وعايش بيت أهل بين إخوانه، ما شافت من إخوانه يعني تصرف سيء أو كذا أبد، عاديين أغلبهم في العمل يطلعون، ولو هذا فوق السطح وما متزوجين، أختهم الوحيدة تزوجت وهذا هو الأمور طيبة، خلفت من عنده ولد بنات اثنين وولد. دخلنا على الحرب العراقية الإيرانية، طبعا هو كان نزوله يومي، صارت الحرب نقلوا وحداتهم العسكرية إلى الجبهات، 28 يوم يجي يعني اشتياق اللي زوجته استثنائي، لكن كل ذهاب يمكن يروح ما يرجع. السنة الثالثة من الحرب ذهب زهير إلى الجبهة إلى الحرب وما رجع، سوءا بكثيرين يعني في الحرب العراقية الإيرانية اللي دمرت الحياة، حرب يعني غيرت مسارات الحياة عند كثير من الناس، ترك الجروح وآلام لثمان سنوات. راح وما رجع، سألوا بأنه أكو قوائم أسرة، هم مو من ضمن الأسرة، من ضمن المفقودين، أيقنوا من خلال الصليب الأحمر وغيره ومراجعات أخوه أنه هو مفقود، لا جايبين جثته ولا هو من ضمن قوائم الأسرة. حزن كبير لهذه المرأة اللي ترملت مبكرا وجهال ثلاثة صغار، وعاشت ببيت أهله، تروح يوم يومين ثلاثة لأهله وترجع، أكو علاقة ودية مع المكان، وعمتها طيبة وحبابة وجهالها متعلقين بأعمامهم. مرت طبعا هو عنده يعني طهم حقوق المفقودين والأسرة والشهداء المفقودين والشهداء، طهم حقوق مالية، وأعطوهم قطع أراضي في مسافات بعيدة في البر، يعني لا تقدر تبني ولا تقدر كذا، لكن هذه قطعة أرض سترثها من هذا الزوج. مرت الأيام، مرت السنوات، و يعني تزوج أخوه الكبير وهي عايشة وياهم. عمتها تعبت، مرة كبيرة في السن، خلال فترة نوم أو هذه المرض اللي عند الأم وتنام، و يعني مرأة كبيرة وعتها أمراض، نومها يطول وأحيانا أشبه ما يكون بغيبوبة. السوى هذا الملعون ابنها الكبير، جاب مجموعة من الأشخاص دافع لهم فلوس من جهة معينة، وتعال بصموا العجوزة على التنازل البيت باسمها، سموا البيت باسم هذا الولد ابنها الكبير، يعني حوله دون أن تدري الأم بإجراءات معينة، تعجز وكذا وتنازلات ودافع فلوس لجهة معينة، المهم بشكل قانوني هو الفعل تزويري لكن الأوراق حقيقية، يعني صار تحول البيت إلى باسمه والمرأة ما تدري. لكن اللي استغربت لسميرة أنه المرأة هذا شنو أثر اللي بإبهامها، أكو أثر مال تبصيم، فسألت الكل، سألت الأخ وسألت يا با شنو حجيت هذا منو بصمج، المرأة لا تسمع لا تعرف ولا درت بصموه وهي نايمة، لكن ما أدري، فسألتهم كلهم نكروا وقالوا خافية لازم شيء مستحيل. بقت سميرة تشك بأنه أكو شخص بصم هذه المرأة على أوراق دون أن تدري، لكن سكتت. اليوم هي صلتها بهذا البيت منفصلة، فقط هذول الأولاد أبنائها البنات السنين والولد هو هذول أعمامهم، أما الرابط الأكبر بينها وبينهم انتهى فقد الزوج. فما رادت حتى عندما نقلت هذا الأمر لأخوها، ما رادت إخوانها، ما رادت دخل مشكلة، كانت النصيحة ترك الأمر. لكن بعد أن توفت الأم شنو اللي صار؟

اللي صار أنه هذا الملعون الأخ الأكبر، خلينا نسميه سلام، اللي هو مو سلام، هو إنسان أكيد فج، هذا وراء الفاتحة بيقول لهم يلا راح نبيع، قالوا لا ماشي نبيع، بس هو وأخوه بقوا ذولي والأخت متزوجة، بنبيع شنو هاي؟ قلت لهم أنا وين أروح؟ قال له والله ما أدري. قبل قلت لهم يلا بيعوا أخذ ورثي، قالوا لي وهذا البيت باسمي أنا، ما أعطاهم أي حقوق، طرد المرت أخوه جهالها، وأخوه هذا راح لغير مكان، عائلة تشتتت. وين تروح المسكينة؟ راحت إلى أهلها، طالبوا بحقوق، محاولات كذا، الأوراق رسمية يعني كيف بيتها، ظلت عند أهلها. لكن لطف من الله سبحانه وتعالى، أحد أقربائها خالها قال لها يا أكو بيوت يسمونهن بيوت التبعية بالكرادة، تبعية اللي تبعية إلى إيران، جذورهم تعود إلى إيران زمن صدام حسين، أي واحد تبعية طبعا يترك بيته، وهذه البيوت بيد الدولة، وأي شخص يقدم طلب وظروفه يعني زوجها مفقود بالحرب وعدها ما عدها معيل، طبعا تأخذ راتب التقاعد مال زوجها، يعني يمكن أن توافق عليها هاي الجهة المعنية بأعطاء هذه البيوت مال التبعية. بيوت طبعا في الكرادة وفي أماكن كثيرة، هواي ناس تركوها وقالوا لهم يلا شيلوا تركوا البيت هذا مو ملككم أساسا. فطبعا أكو استنزاف نفسي وإنساني، يعني بحد ذات هذه الجريمة أن تقعد في وطن، أنا أعرف شخص من التبعية يقول أنتم خسرتوا كذا وخسر، بس أعرفه أنا ما يزال يعيش في إيران طبعا، يقول إحنا وخسرنا وطن. فجأة أنا شاب، هو رجل كبير الآن، أنت شاب تقعد تجي من المدرسة أبوك يقول لك أنت مو عراقي، يلا خلنا وشردنا من على الحدود، قالوا يلا كنتوا الطريق، حتى مو بطريقة مهذبة، وراحوا عاشوا في إيران. فحصلت على موافقة السكن في على أحد بيوت التبعية، فقعدت في بيت طابق واحد، وهذا البيت بيه دكان، هو مبني بيه دكان، حصلت على موافقات معينة كذا، فتحت لها، فكرت بي من فكرت بقطعة الأرض عرضتها للبيع، جابت لها مبلغ، صار المبلغ رأس مال من الممكن أن تستثمره في مشروع دكان تبيع به حلويات، ملح وخمرة وبهارات وغيرها، وجابت لها فريز خلت به موطة وظلت تعيش، وإخوانها يجولها ويشوفونها وكذا، وصارت بيت لما نفسها، وذول أيتام تربيهم وعايشة بسلام والحمد لله. خسرت إرث الزوج باحتيال من قبل أخوه، وما تريد تدخل وياهم، هذولي مشكلتية يعني، هم يشترون المشاكل. عاشت في هذا المكان، تبيع تشتري وتبيع ومرتبة وضعها، لكن هي كل ما كبرت زادت جمالها.

نعم استقرت وربت جهالها، خلصت الحرب العراقية الإيرانية، دخلنا على حرب الخليج، ودخلنا بالحصار الاقتصادي القاتل، ومرت هي لكن قاومت الحصار بشكل أو بآخر. راتب تقاعدي لي مفقود مطوع قليل جدا، يعني بدأ السوق انهار، حصار اقتصادي شديد، رتبت حياتها دكانها، وبعدين صارت خبازة تخبز ويجي تجي الناس تشتري من عندها. ونتذكر كل احنا هذه الحالات، نروح دائما في المنطقة، في يعني في كل مناطق في البصرة مثلا اكو خبازة هي تريد تصارع الحياة، ولكل خبازة قصة حقيقية، يعني قصة ألم، قصة كفاح. فرتبت وضعها اللي كان منه، كان اكو شخص يبيع مواد احتياطية، محل كبير يعني في المنطقة، في ركن المنطقة أو البيت، بيتها وين بيتها، أكو شخص على الشارع يبيع مواد احتياطية للسيارات، مواد مستعملة وكذا. شخص يعني اكتشفت أو عرفت أنه هذا مصري، اسمه رضوان، هو مصري، هو ولد مهذب مؤدب، يجي يشتري من عنده جقاير، يعني يسألها عن وضعها، وقال له والله زوجي مفقود بالحرب العراقية الإيرانية وكذا، خلصت الحرب وش حصلنا. عرف بقصته، هو رضوان ولد لطيف وخوش ولد وشاغول، يعني محل كبير مع المواد احتياطي، وأيضا يعني شباقيك كيشينات كل مستعملة يبيع، وأكو جديد. ونعرف أن ترى المصريين كظون من الحرب العراقية الإيرانية، ودخلوا ويانا يعني على الخليج أيضا، ظلوا إلى الآن أكو مصريين موجودين في العراق إلى الآن يعني، وسعيدين ببقائهم وتزوجوا وعندهم الآن يعني مشاريعهم الخاصة، ومعروفين في الشورجة وفي غيرها وحتى في البصرة. فظل يتردد عليه حباب إنسان بين حين أو آخر، يعني يجيب لهم فتشي من الحلويات أو كذا للجهال، وبدأوا حتى أولادها يتعاطفون معه، ولد خلوق ومهذب وكذا. أولادها بدأوا يكبرون، يعني بنات اثنين كبران، وابنها تقريبا صار عمره بال يعني قرابة 13-14، هم اعتمد عليه بكثير، وأمورهم بالدراسة ماشي. استمرت هذه الحياة وبهذا الشكل إلى اليوم اللي رضوان حكى مع سميرة، قال لها يا سميرة أنا رجل زقرت يعني، وكل شيء عندي، المال عندي وعايش بالعراق، وما أفكر يوم أرجع يمكن إلى مصر، فليش ما تزوجيني وأنعيش سوية وكذا. ما ترددت هي فيه، قالت لما أنا مشكلتي وين، أنت إنسان عربي، أنت ولد مهذب وما شفت من عندك نظرة سيئة وكذا، وجاي تطلبني بالحلال، بس أنا تعال منو اللي خلصني من هذول الأخوانة أخوان الكذا. طبعا هي حصلت على تحذير رجالها، صار خلاف بينه وبين هذا اللي سمينا سلام أخو زوجة، حصلت على تهديد وتحذير أنه أنت جاي يجي مصري وتوقفين وياه وتسولفين بالدكان، وصلتنا الأخبار ونحذرك. فقلت الآن جتني قبل أيام تحذيرات منهم، فكيف أتزوج؟ ترجج مفقود، إليش حق تقدرين يعني تواجهينهم بالحقيقة، أو أنت ما عندك علاقة بهم، على أساس هم جاي يسألون على أبنائهم أو كذا ما يعرفونهم أصلا. فقلت لطيني مجال أفكر.

نعم، انتظر أن ترد له خبر لأسبوع ولا أسبوعين. أيس بدأ يستحي يجي يسألها، ظل هو في محله يشوفها من بعيد يحجي، يعني من بادر بموضوع الزواج حس أنه راح تكون النظر مختلفة إذا رضت، صير العلاقة شوية باردة وبها حياة وكذا، فظل مستحي، يعني هو متوقع الرفض يعني، وعنده استعداد أن يواجه إخوان زوجها معاكم مشكلة. فراحت لتعنت له وسلمت عليه، قالت له أنا موافقة وبس أنا أريد أعيش بهذا البيت، من أطلع من عنده صحي بروح أجارات فماكو داعي، أنت مأجر وقاعد بشقتك تجي تعيش وياي وشن يريد يصير خلي يصير. فعلا رضوان الزواج بشكل شرعي، وكان خدوم. طبعا صارت مواجهات بين اخوان زوجها، واحد من عندهم راح ما يعني ما يجي ما ادري وين يعني اخذ، فقط هذا السيء اللي باق بيتهم، لكن المصري استخدم القانون. يعني شنو مشكلتك؟ اكو ملاحظه انه هي شلون تتزوج وزوجها مفقود، سووا اكو طريقة عن طريق محام وكذا انه تطلق حتى لو كان متوفى او مفقود لغير معلوم، هو لا اسير ولا، لكن الافضل انه تطلق من الزوج الغائب وتتزوج، وهي بنت مرأة ناضجة وعارفة بأمرها. فصار طلاق الا تم الزواج. فمن اجوا في مواجهة مع الرجل قال يا بنت هذا مركز الشرطة، وراح مركز الشرطة دول جاي يهددوني، خذوا تعهدات من عنده من هذا الرجل اللي هو عم الأولاد، تعهدات بعدم التعرض لهذا الشخص، وهذا الشخص يعني زوجة الأخ منفصلة مطلقة عن أخوكم المفقود، وما لكم حق عليهم الزوجين بشكل شرعي. ممتاز. كانت أتذكر كانوا الكثير من الأشخاص اللي يزوج مرة شهيد يعطونه فلوس، يعني في الحرب العراقية، في الحرب العراقية الإيرانية، أي شخص أو ما بعته أي شخص يزوج من زوجة شهيد أو مفقود أو كذا، يعني زوجة شهيد تحديدا يعطونه مبلغ كل جيد. فالكثير من الأشخاص طمعا بصراحة، والنساء تريد تتزوج فبدأوا يزوجون، اللي عنده زوجة يزوج امرأة ثانية لأنه مبلغ جيد جدا، يعني يسوي له مشروع. على كل حال استقرت الأمور بهذا الرجل الطيب، خذوا تعهدات بعدم التعرض إليه، استمرت الحياة، خلصت التسعينيات ويشتغل الرجال، اشتغل هذا المحل، حول البيت أيضا، ظل يجيب يعني بضائع يخليهم بالبيت، وهذه تفسيخ السيارات وغيرها مواد احتياطية. حملت من عنده أنجبت بنية سمتها مريم.

نعم قبل 2003 يعني بالألفينات أو في 99 أجوا ألقوا القبض على هذا المصري رضوان. شنو رضوان؟ رضوان يدري يعلم أو لا يعلم بأنه هو أكو عصابة، هذه العصابة تسلب تفسخ السيارات وهو يشتري وهكذا. سجنوه 15 سنة، حكموا عليه 15 سنة. يا مسكينة يا سميرة اللي ما ارتاحت، بقت ويا سنتين صار اللي صار. على كل حال اجت عام 2000 قبل 2002 يعني بنهايته، قالوا يابا يا الجانب العراقي الجانب الإيراني نتبادل الأسرة، تبادلوا الأسرة ويجي لك منو؟ يجي زهير أسير. وين البيت؟ وأخوه باع وأخوان طشرح عند أخته. شنو الموضوع؟ زوجته وين؟ أولاد وين؟ يابا اهدأ، القصة كذا وكذا، زوجتك أيست من هذا وحاربت الحياة، جالت تقدم لها واحد وزوجته مصر الجنسية، سجنه لأنه القصة متهم باشتراكه مع عصابة، هم يسلبون ويقطعون ويخلون عنده يبيع. قال أنا ما أقدر أروح، جيبوا لي جهالي هذا. شوفهم جابوا بنات اثنين وابنه، ولد شاب الابن يعني وصل إلى عمر تقريبا 21 سنة، 20 سنة. شاف أبوه بوسه بيجه، قال لهم أنتم كبار ما قدرت تقولوا له لا تزوج. قال له لا يا بابا، شو المادة؟ أنت شخص ميت يعني، ورجعت سبحان الله، ليش يعني قوائم؟ طبعا شنو كاتبين اسمه؟ ليش ما من ضمن الأسماء؟ غلطانين بالاسم، كاتبين اسمه صحيح واسم أبوه لقبه يختلف، اسمه ما بالقوائم المكتوبة مع الأسرة، غلطانين باسمه وبالقوائم. هذه الكوارث اللي ارتكبتها الجهات اللي ما ضبطت الأسماء وراحوا بها أشخاص تزوجوا حتى نسوان أخوانهم، بمعنى أنه هو استشهد أو مفقود وبالتالي يطلع سير كوارث، قصص ما بعدها قصص. زين هذا رجع من الموت، واللي زوجته على أساس منقذ الحياة مذبوب بالسجن، مش حياتي شاي. شاف أولاده وهم هو خطار، فسميرة عرفت بعودة هذا الرجل زوجها اللي حبها وغامر وكذا وزوجها وما قصر معها، والآن هي في ذمة رجل. راحت له بيتها هو وبيتها هي، يلومون حظهم مدري يلومون الأقدار مدري ما. هي مات وزوجت بعد سنوات إلى الزوجة وصغيرة وهو ميت يعني مفقود، دفعوا ضريبة خطأ الأسماء وكذا كتابة الاسم، وهو كنا نكتب يعني يقول أكتب رسائل ما توصل ما أعرف تروح لغير اسم يعني ما أعرف، أكو قوام أكو إجراءات غير منضبطة. على كل حال شي يريد يسوي بك يعني يرجع يروح شو يسوي؟ تطلق من المصري وتتزوجها مثلا؟ عاشت هذا أبو بيتها مريم المصري اللي هو رضوان، شاف القضية يس. قاعد ببيته يجي مثل هي منفصلة عنه، يجي خطار صار وشلون الأخوان بس بينه وبين هو يعشقها وما يقدر، عرف أنه ما تقدر تطلق من هذا الرجل اللي هو محكوم 15 سنة على العلم، بادر قال أهلا تطلق من عنده. لكن سقوط النظام في 2003 غير مسار الأحداث. شلون؟ اولا انكسرت السجون وطلع رضوان، الابن ابنها الشاب اركض، اكو بنايه ثلاث طوابق اربع طوابق هي تابعه للقوه الجويه العراقيه، من سقط النظام الكثير من الاشخاص راحوا سكنوا بها استحوذوا عليها، فسوى رضوا شو اسمه زهير وابن هذا ركضوا وراحوا اخذوا شقق، شقه اخذها زهير وقعد بيها، وشقة أخذها الابن الأمة، هذا قبل لا يطلع على ضمان صارت فرهود، فالأم بقت في البيت وقال لها يا يما هذا شو اسمه هاي الشقة تعيش سكني بيها وتركي هذا البيت،
هسه جت حكومة جديدة وما تخلي هاي البيوت التبعية وكذا. فتعالي هذا هكذا كانوا يفكرون يتوقعون أنه هذه الأملاك حتى العمارة اللي سكنوا بها اللي تابعة للحكومة أيضا راح تأخذ وأخذت. على كل حال خلينا في إطار القصة. تخيلوا أن يسكن في هذه العمارة اللي كانت تابعة للقوة الجوية شقق، أن يسكن بيها، شوف الحياة شلون تلم عجيبة. سكن بيها منه، سكن بيها زهير الأب، وسكن بيها الابن، الابن وخواته أبو 21 أو 22 يعني، وخواته الاثنين، وشقة أيضا حجزت إلى رضوان والمصري وزوجته سمير. شقة فوق شقة استحوذوا عليهم قاعد يبيع، كانت تابعة للقوة الجوية، وبقوا داخل هذه العمارة. تزوج زهير في شقته وبدوا، شوف الحياة شلون اختلطت، بدوا تحولوا إلى جيران أحباء. هي تروح إلى زوجة زهير وزهير يلعب طاولي ويسولف في هذا المصري، والابن تزوج، وتحولت هذه العمارة إيه وكأنها لم شمل الحروب أو ما فرقت الحروب.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد أطيب الأوقات. كان معي في الإخراج زميل أوراس فوزي وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة

من هنا، من أرضنا، من بصرتنا. الذوق والأصالة عندنا. المتعة والفائدة لدينا. تايم سكوير اف ام من البصرة.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

0: الشايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجج الدلال في الاعلار
2: السحاب حتى تعب عليك
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك
0: تطلع من الشباك إيه من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن أشارك
0: أقسم لك بسورة يونس أني دنيف ولا سوالف
5: إيه أعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحل البنفسة شوق بيوم مشاعر
0: يمنى أحلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور

يا شريك الروح خلهم شي حكون، وما علينا بالعرف روح نشيط، ولو دروا والله باكر ينتهون، صاحوا بغربانهم يزن نغيط. وانا ما اريدك تفك عن الديون، ولا اريدك لو قرب موتي نشيط، انا موتك ضايق وكنسل سبيل، ومن منايا الخالجك شارب حسو، عيب ذل وداعتك واصبح ذليل، يوم اشوفن بالنزل غير الدعو، عاد احشم كل عمامي على الرحيل، وما يهمني اللي اجوا والما اجوا.

يابا اليوم داخلين بقوة. قرينا مقطع نادر من قصيدة رائعة وكبيرة للمرحوم صاحب الضويري، اللي هي عبارة عن فرضية يا حبيب لو قلت باكر تشيل وما تصيرش، بس نقول احنا ولو كان احشم كل عمامي على الرحيل وما يهمني اللي اجوا والما اجوا. وعمار مشتاق سمعنا بشكل مباشر محمد السامر، وكأن كل الاتجاهات الآن تشير إلى برنامج البنفسج بهالكاظمي في الإعداد والتقديم، وعمار مشتاق في الإخراج، في التنسيق والمتابعة علي وحسين عبد الباقي. احنا على الهواء مباشرة عبر الأثير.

كما جرت العادة يوم الأحد نقدم موضوع ومن خلال الموضوع نعرج على فقراتنا. والله اليوم عندي أكثر من موضوع، أكثر من محطة، أشياء جميلة راصدها لكم، أتمنى تبقون وياي إلى نهاية الحلقة. كل إحنا راح نستفاد ونستمتع، لأن الأدب الشعبي العراقي لا يخلو من المتعة والدهشة ولا يخلو من الفائدة. بداية موضوعنا راح نتحدث عن المهذار، الشخص اللي الحكاية على طرف لسانه، من قلبه للسانه بشكل مباشر. هذا الموضوع ما إله وما عليه، وخصوصا ما عليه. فكرة أنه الإنسان يتحكم بالأشياء اللي يقولها وعنده إمكانية أن يزن الكلام راح يخلص من الكثير من المشاكل اللي تواجهه في حياته. نقطة راس صدر. يعني حتى أعتقد أكو مقولة للإمام علي عليه السلام، ما معناها ما حافظها نصا الآن جت ببالي، أنه هكذا الفكرة، يقول يفترض أنه واحد الرقبة مالته تصير مثل رقبة الجمل حتى الكلام يلحق يوزنه من الداخل لحد ما يطلع إلى الخارج. هذه الفكرة راح نتناولها في فقرتنا الأولى. مو دائما كلامك اللي تعتقد انه انت راح تقوله يكون مناسب، حتى وان كان حقيقي، حتى وان كان حقيقة. هواي كلام نقوله نتندم عليه بعدين. الكلام المناسب عندما يكون في الوقت المناسب وفي الزمان المناسب، بدون هذني راح تتحول الى مهذار. وخصوصا بحياتنا واجهونا هواي، يعني واجهونا هواي ناس على نياتهم فقرة، ومرات آسف بين قوسين فطر يريد يحكي بكل موضوع، ايش تقوله يقول لك انا هكذا، يعني هو ينبري للموضوع، يبرز، يريد يكون حاضر، ايش تسولف له انت، حتى لو تقول له انا مريض قال لك حقك ما تدري صار بي، يريد يسولف في اي موضوع. لازم تحكي عن البطولة جدة، لازم يطلع واحد من احفاد القعقاع. تحكي عن انبكتوا في يوم من الايام، راح يسولف لك عن حادثه مماثله. تسولف عن موضوع راح يضرب لك مثل، يعني دائما يريد يسولف. هذا في بعض الاحيان، والله حتى في اغلب الاحيان، هذا الكلام اذا تمنتجه وتقصه وتذبه اجلكم الله بالزباله، ما راح يقدم ولا راح ياخر. هذا بالمناسبة، هذا بسمار أرد أدق براس كل واحد بما فيهم المتحدث، أنه مرات من السرع من نحكي بأي موضوع، أريد نحكي، تحكي هواي قد ترخص هواي، تحكي هواي تخطأ هواي، هكذا يقول الحكماء، بس تحكي هواي أنت راح تخطأ هواي. لذلك يعني جاء في الأثر أنه أنت جيت تشتري المفروض تشتري أكثر من ما تبيع. طبعا هاي مو دعوة انه دائما تلتزم الصمت وتلتزم الحياة ومدري شنو، ده نفكك هنا، انا حاجي عدن في حلقات سابقة، ولكن الحكي الزايد شايف من هذا، مثلا انت مثلا ابنك من يخطأ ويريد قبل تقول لا تحكي زايد، وهي مو اعتباطا، انت لا تحكي زايد، هذا حكي منتج، المفروض يتمنتج، المفروض تزن كلامك. كاظم الساهر اتذكر عنده اغنية للطرف احكيها حتى فوت على الموضوع بجدية، او ياهو ياهو ياها ياهو اللي يحكي وياها ياهو، شايف الفيديو كليب مال تبقته، يطلع واحد هيجي حبون بكتها، ممثل قدير في وقته والله، هيجي يعني متين وكذا، يقول انا ويروح يورط روحه ويحكي، فتدفع الذبة بالماي. طبعا هاي للطرفة، ولكن الموضوع مثل هذا مرات مشاكل عشائرية ويذب روحه، مرات مشكلة إلها علاقة بالشرف والأعراض الناس ويذب روحه ويذب الحكاية، هذه الحكاية تصير وبال عليه، يقعدون عشائريا ويقعدون بمضيف ويخلونا يدفع فصل، ومرات يسوي مشاكل بسبب هذه الحكاية ما يلزم لسانه. عموما اليوم راح نتوغل في هذا الموضوع، وجايب لكم قصة وأبيات شعرية رائعة بهذا الصدد.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. خل نروح للقصة اليوم. راح نروح لقصة من التراث العربي وهكذا نذيلها ونتبعها بأدب شعبي عراقي. أكو قصة تتحدث في زمن الملوك. الملوك في الغالب ولحد الآن الرؤساء والملوك ما يحبون أصحاب الرأي. فواحد ملك ديكتاتوري يريد الناس كلها تروح يمنى، تريد تروح يسرى، ما بيها مجال. فكل أصحاب الرأي حاجزهم بزنزانة واحدة، شاءت الأقدار أنه ينفذون بيهم حكم الإعدام. اليوم حكم الإعدام حاطلة ثلاثة بزنزانة واحدة، ثلاثة يترسون عين السماء. منو؟ رجل دين ورجل قضاء وعالم فيزياء، كلهم بزنزانة واحدة. يذكروننا بنقرة السلمان اللي شالت المفكرين والشعراء والأدباء، القائمة تبدأ بمظفر النواب ولا تنتهي. الله يرحم الراحوا منهم ويحفظ الباقين من عدهم، لأن ذول أصحاب فكر نير. فذول ودوهم وين؟ ودوهم لساحة الإعدام للمقصلة مالتهم. والحديث على اليمن لموضوعنا الكلام الزايد، كلام الزايد، الحقيقة اللي أنت تعتقد أنه ذا تقولها لازم تقولها، واجب عليك. فأول اللي قدموهم لساحة الإعدام ولحبل المشنق أكو مقصلة، أكو هالشكل بيها مثل الطبار حاد ينزل على رقبة كل واحد بيهم. فقدموهم تباعا، قدموا رجل الدين. رجل الدين قالوا له آخر كلمة تريد تقولها. فبصوت هادئ قالهم الله الله هو من سينقذني، قالهم الله ينقذني. ففعلا قال آخر كلمة منه، نفذوا به الحكم، وقفت المقصلة، صاحت الناس. الناس شافوا أنه المقصلة وقفت، فكلهم صاحوا أطلقوا صراحة هذا الرجل، الله سبحانه وتعالى نطق ببراءته، وفعلا نجى عالم الدين. لأن هذا الحاكم هو أساسا ما هم مو مجرمين، بس يريد يسويهم عبرة للآخرين، فطلقوا صراحة الأول. صعدوا الثاني، صعد منه صعد رجل القضاء. رجل القضاء أيضا قالوا له قول شنو آخر كلمة تريد تقولها، قالهم العدالة، أنا العدالة هي اللي تنقذني. صعد قالوا له أوكي، صعد للمقصلة همه، وقفت المقصلة ما اشتغلت وكضت. فالناس أيضا هم ظلوا يصيحون اطلقوا صراح رجل القضاء أنه العدالة قالت كلمتها. وفعلا أشر لهم الملك قال له توكل على الله. دزوا على الفيزيائي، دزوا على ابو الفيزياء، على رجل الفيزياء. فقالوا له اخر كلام شو تريد تقول؟ قالهم والله انا اقلكم يعني ببساطه، انا ما اعرف الله مثل ما يعرف رجل الدين ورجل القضاء، انا ما اعرف بهذه الطريقه، بس انا اعرف شغله واحده، انا رجل فيزياء، هاي العقده اكو مشكله بيها، بيها عقده، هاي الخيط مال المغسله بيه عقده، اذا انفكت ما بيها مشكله. قالوا له توكل على الله. اجوا نفذوا وشالوا العقدة، وقعت على رأسه، سوى التثنين. هذا يعني يقودنا بشكل مباشر انه من الافضل ان تخلي حلقك مسدود في بعض الاحيان. بعض الاحيان تسكت حتى وان كنت تزعم انه انت تعرف الحقيقة، لان ذولي اللي يطفرون في حياتنا انا راصدهم بهوسة تقول انت بكل عزل الطام صاير يمنب العريف. Mm-hmm.

انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف مال كلهم جاهز ايه جاهز هو باي موضع سولف بالطب على فكره يصير طبيب مهندس يصير مهندس مطيرتشي يسولفون بالحمام قالوا ما انا لازم انت بكل عزل الطام صاير يمن ابو العريف دين تنظر على الدين كيف تسولف على الكيف جدك وارث القعقاع ومنت وارثية السيف لسانك كض لسانك قبلك ورط ناس هواي

الله شنو هذا الجمال. كريم منصور يغني ما ادري وين ياخذك زين اللحن شكل، واللي كاتب الكلام سعدون قاسم الله يطول بعمره ويعطي الصحة والعافية، خصوصا يبدو لي تعبان في الآونة الأخيرة. ايه نسى.

الله الله الله أبو حاتم. القصيدة هاي بالمناسبة صورة وصوت، يعني تشوفها، يعني سعدون قاسم مجسدها سينمائيا، تقدر تشوفها الدراما واضحة قدامك. قال لك كل شيء ما أريد، أريد جناح أطير وكل شيء ما أريد من الناس. خلونا ننتقل إلى فقرة أخرى من فقرات برنامج البنفسج. لا، ما قبل لا ننتقل فقرة أخرى، خلونا في القصص، في قريبا من الشعر. أيضا راح نروح للأدب العربي في واحدة من المواضيع، ونستعرض من خلالها أشهر المقابلات الشعرية في الأدب العربي حول مفهوم الزيارة ومودة الأصدقاء. هاي الزيارة للصين بين الأصدقاء، هذا موضوع بالمناسبة هواي يتناول التراث العربي فيما يتعلق بالأدب شعرا، وأنا ما أخذ لكم اليوم هو تقريبا المقطع الأجمل اللي ورد في مقامات الحريري. ومقامات الحريري يعني أكيد عندكم فكرة عن هذه المقامات، هي جاءت لتكرس فكرة اللغة العربية على مستوى البلاغة، بديع الشعر، الجناس، هكذا استعراض عضلات للغة العربية. في يوم من الأيام، قبل لا أسولف لكم عن هذا الموقف الجميل اللي صار يعني ما بين أبو السعادات شاعر بهاء السنجاري اللي هو كان فقيه وشاعر، وبين صديقه، فكرة الأصدقاء حتى في الشعر الشعبي العراقي دائما أنه أنا أجيك وتجيني بشكل مستمر، هاي علاقتنا، هكذا المفروض تكون. وأكو بعض العلاقات وبعض المواقف تتطلب من عندك أنه لا تسحب سايد بريك تسوي، يعني ما تروح يومية حتى لا تنمل، حتى لا تنكره. ما بين هذه المعادلة وهذه، إذا ردنا نوقف الآن بالوسط، راح نلقاهم اثنينهم محقين. بعض العلاقات، وهذا ما جسدت الواقعة، بعض العلاقات هي تحتاج أن تعززها بلقاء يومي، هكذا بعض العلاقات تتحول إلى نسيج، إلى حبكة، يعني أنت لا تستغني عن الآخر يوميا وتستمر لسنوات، ما حد يمل من الثاني. أما بعض العلاقات بيها فجنبة من المسافة، أكو مسافة بيها، طبعا الأولى هي أنضج وأبلغ وأجمل، ولكن بعض الناس في هذا المستوى الآخر يخلي مسافة، ما يريد ينمل، يعني هو يريد يروح، هو مبدل واليوم ضايج ورايح، ويدري هاي القعدة حلوة يلتقي وياها، أكو مصلحة بيها، مصلحة روحية مو مصلحة مادية، أنا رايح أرتاح، بس يقول لا أنا البارحة رحت، يذب ملابسه ويقعد بالبيت. عموما في هذا الموقف أريد نحكي عنه، نوثقه شعرا وأدبا. أبو السعادات بهاء السنجاري، طبعا هذا رجل فقيه وشاعر من العصر العباسي، والسنجاري نسبة إلى سنجار مالتنا العراقية ما بين دجلة والفرات، كان هنا، هو ولد ومات هنا في هذه المنطقة. عنده صديق مقرب جدا من عنده، يوميا يشوفه، إذا ما يشوفه ما يرتاح. هذا صاحبه في يوم من الأيام بطع عليه، ما أجا، فدز الاعتاب شديد اللهجة بيطارش، قال لا أروح بلغه، قال له شنو الموضوع، ليش ما يجي عليه، ليش ما يسير عليه. المهم فجاوبه، اقتص من مقامات الحريري من هذه القصائد الجميلة والأبيات والمواقف، أخذ أبيات من مقامات الحريري وجاوب بها بهاء السنجاري، جاوب ببيته، يعني يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، هيك يقول له، اقتبس منيا من المقامات، يقول له لا تزر من تحب في كل شهر غير يوم ولا تزده عليه، فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه. وصل البيت البهاء السنجاري، صفون بالبيت، ما اقتنع بالكلام هذا، يعني الفكرة حلوة، يقول له فاشتلاء الهلال في الشهر يوم ثم لا تنظر العيون إليه، أول ما يطلع الهلال نباوع له ونفرح به، بس باقي الشهر خلاص يصير مألوف فما تباوع للعيون، فيقول له أنا راح أجيك مثل الهلال. فما اقتنع وضاج من الأبيات، فأردفها بأبيات، هذه الأبيات ويذيك الأبيات أصبحت واحدة من المعلقات في التاريخ. يقول له إذا حققت من خل ودادا فزره ولا تخف منه ملالا، وكن كالشمس تطلع كل يوم ولا تك في زيارته هلالا. انت روح لمثل الشمس، لا ظل مثل الهلال. احنا بالادب الشعبي العراقي اذا رحنا باتجاه الحريري، تعب كركي وبراس جبال ملوه
وقلبي بشومة الحداد ملو، صديقي الكثر الجيات ملو، الأحسن كل عشر أيام جاية. أما إذا رحنا باتجاه السنجاري فيقل سير ولك تقدير غير اللي يسيرون.

السنجاري يلتقي مع بيت الدارمي اللي كتبه الشيخ العزيز راهي سعيد آل ناطور، يقول له سير ولك تقدير غير اللي يسيرون، شمسية ودوا يا كرموش العيون.

أكيد بعدنا متواصلين وياكم في تقديم فقرات برنامج البنفسج. بقى في جعبتنا مجموعة من الفقرات، ولكن الآن خلونا ننتقل إلى أصواتكم ومشاركاتكم الشعرية. اللي حاب يتواصل مع البنفسج أرقام هواتفنا، بما أنه احنا على الهواء مباشرة، الآسيا 077-2-9853، الرقم الآخر 078-2-9853.

0: خل نروح لألوان شعرية، واحد من أجمل الدايلوكات اللي صارت داخل القصيدة الواحدة. كاظم إسماعيل قاطع الله يرحمه رجل يعني مجدد، يعني فعلا اشتغل على مفهوم الحداثة بالقصيدة، قدمها بقالب خاص وقدمها بطريقة شبهه هو، يعني يعني حتما أنه عريان السيد خلف وكاظم إسماعيل قاطع وأبناء جيلهم عموما هم كلهم طلعوا من مدرسة مظفر النواب، ولكن أكو بون شاسع ما بيناتهم يا سبحان الله، وكأنما من بداية حياتهم هم راحوا باتجاه أنه كل واحد يؤسس لنفسه مشروع الشعري. اتصال. ألو.
1: السلام عليكم أستاذ بهاء.
0: يا مرحبا يا مرحبا. مية هلا.
1: قنارة القصاب قلبر دخليه.
0: الله.
1: خاف أن يرد للطيب بالصيغة كوي.
0: بالصيغة كوي. الله الله. جميل.
1: أنت الأجمل، أنت الأحلى.
0: الله يسلمك. منو جاي؟
1: محمد، محمد العيداني.
0: هلا بمحمد.
1: حبك لك فال خير إن شاء الله عليك.
0: والله أنت الخير، دائما فالك خير حبيبي، في كل حلقة فالك خير.
1: إذا منتبه لي أفولك أول اتصال.
0: فدول عينك حبيبي.
1: إذا ما حالفني الحظ بعد تعذرني بهاي. وشغلة ثانية، موضوعك اليوم كلش حلو.
0: الله يسلمك.
1: يعني على واحد يزيد جياته روحاته، أنا خاف أتصل عليك، خاف تمل من عندي.
0: لا لا مو هيك، احنا اقول لك انت اقول لك سوي لك كل 10 ايام جايه، بس احنا بعدين نعم. قلنا سيروا لك تقدير غير اللي يسيرون.
1: الله
0: حبيبي والله حبيبي.
1: الله يعزك. الله يسلمك على البرنامج استاذ
0: حبيبي محمد،
1: مستمتعين كلش بيه.
0: في دول عينك. شكرا شكرا من القلب.
1: تحياتي لك.
0: تحياتي لك
1: للوليد.
0: ممنون ممنون. يا هلا يا هلا. مرات تقول

0: نرجع على فقرتنا. فكرة الدراما هي حاضرة في القصائد يعني منذ الأزل، يعني أساسا الشعر الأغريقي عندما انطلق أسخيلوس، سيفوكليس، اليوربيدس، يعني الشعراء الأوائل اللي كتبون المسرح الأغريقي كانوا شعراء بالضرورة، فالدراما حاضرة. ولكن فيما يتعلق بالقصيدة الشعبية يبدو لي هكذا أنه أول من كتبها بهذه الطريقة اللي حط بيها أسئلة وأجوبة وحوار، أكو دايلوك يشتغل طيلة القصيدة، هو كاظم إسماعيل قاطع. قد أكيد ناس سابقته، قد ناس كتبت أكثر من عنده، ولكن كانت واضحة عنده في كثير من قصاده. في قصيدة وين صباح، وأنه بشون أكو سوالف تصير، شون بلابل ويغردون، هو الله يرحمه وكريم منصور.
1: وين صباح مدري يوم بليل مظلم فارقيته، وين مسي مس وين مسي من طلع مس دراح الباب، لكن بالدرب حمد مشيته دوره قلت لك ما لقيت ما لقيت ما لقيت. شوف صندوق الأسرار، صندوق الأسرار بدون رز وكل حجل فيه انفكسيت. شوف قلبك،
2: قلبي
1: شوف قلبك،
2: قلبي كان قبل سنين بيت.
1: شوف ضلعال شوف ضلعك
2: مثل عود العاب يابس ويستني وطيت.
1: شوف عيني.

0: خد بشرارك ليش وانت بعيد احبك وانت كنت وياي كل ساعه انت عارك فت حواريه زين ما شافوا دموعي تشالقوا بحر كذا هيك الدمع تابع شراعك بحر الدمع تابع شراعك وزين ما حد منهم اشتم ريحة البوسة على خدي وعلى الصدر دفو المكان اللي بيذراعك الله ليش ليش وانت بعيد احبك وانت كنت وياي كل ساعة انت عارك. وصلنا الى اخر فقرة من فقرات برنامجنا راح نختم مع شاعر في الذاكرة. اليوم استذكرت شاعر الكبير خضير هادي واقول كبير لان كبير بعطائه وبقلبه تجربته ما ربما ما اكتملت الشعرية بسبب هو راح باتجاه الإعلام مرة وباتجاه الأغنية بس هو شاعر وروح طفل هكذا تكتب الشعر بعفوية كتب لنا أغنية تانيتكم وكتب أغاني جميلة تانيتكم من أجمل الأغاني اللي غناها محمد عبد الجبار في القصيدة أيضا عنده شطحات جميلة عنده قصيدة رمزية يتحدث بها عن الدجاجة وصاحبة واوي وبيها في التفاصيل تشعر أنه هي قصيدة تقريرية وبعدين تكتشف أنه هي قصيدة مهمة. في الغزل أيضا كتب كذا أرجوك خليك بمكانك لا تبتعد خليك بمكانك المهم يعني بيها في الشغل لا تجبرني أجرحك بالكلام وابتدي وياك صفحة من الكلام مو سهل أنت علي جرح عايش لسه بيه وما تطيب وأنا ما أريدك تطيب أبقى بين ضلوعي خنجر وإن كان ما ترتاح افتر وكذا هيك قطع شمتري تقطع. المهم القصيدة قديمة من الذاكرة. شكرا لكل واحد تابعنا شكرا لأصدقاء البرنامج عبر الأثير وعبر الصورة شكرا لعمار مشتاق وشكرا لعلي وحسين عبد الباقي في التنسيق والمتابعة. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم الختام يا مخرجنا عمار مشتاق.
1: يا جمال خذني وياك يا جمال سبايا الغربة كثلتنا وقلوب البشر تمثال بساحتنا أبد ما نطيح بساحة الكتال يا جمال على كل جمل حط اثنين احنا كبار نمشي وعدنا كوم اطفال يا جمال كل يلا تمر تاخذ بقايا الروح وهموم الليالي ثقال تعرفنا الشمس والأرض والأنهار طيبتنا بحر ومخزنين سلال يا جمال اخذنا ولا تخلينا احنا خفاف كنا والهدوم ثقال حسدونا قبل من كان عندنا الجاه واللي يحسد عيونه توقع الخيال صفينا بنص شماته وروج يضرب روج مثل سمكه وحيده وبظهرها الفعل مستوره معانا والحمد لله ما رحنا على واحد واشتكينا الحال يا جمال على نبل الخناجر ننتجي ومنصيح ومن نشوفنا تقول ذول أحوال على ظهر الجمل تتباهى بينا وقول جبل ظهر الجمل وتصاعدين أجبال وإذا ذكك عطش والدرب صار بعيد إحنا نفيض لك من كل كتر شلال يا جمال طالت والجرح بطل أبد ما يطيب والغربة ألم ما ينمح من البال مريودة المواقف والشمس ما تغيب مثل حرة نجيبة تجيب خوش رجال كل ما أقول بردت ترد تحمر دود مثل جمرة وصعب من أي كتر تشعر الوسعة شقد كبيرة ضاقت علينا وهجرنا ربعنا والأهل والخال يا جمال خذنا وياك يا جمال
0: الشايب يقولهم انطوها خل ترتاح رايدته بحلال طبعا
2: هاك برهاك الخيط هو يرد كلفك انشجق الدلال في الاعلار
3: الجعاب حتى تعب عليك
4: حسين العبادي يقول حي طروشنا طروشك حيين عزيز ومنتحي ليلك
0: تطلع من الشباك اي من الشباك مثل الهوى الهاب
5: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
6: اي اعترف جيت اليوم وعلى المباشر لحلل بنفسك شوق بيوم مشاعر
0: يمنى احلى الناس تلتم وعطر من كل كتر تشتم من كثر ما بينا واهس يتصل بينا البخور
7: تصل.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوح الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي مليون دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي مليون ونصف المليون فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الأعلان معنا، الأعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

أسلم للبحر أمري وأمنح للريح.

0: لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة. القصة خون مع علي محمود خضير.

روي عن الأصمعي: نظرنا فإذا كل ذهب وفضة على وجه العالم لا يبلغ ثمن نخيل البصرة.

مرحبا بكم أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من برنامج القصة خون من راديو تايمز سكوير من البصرة.

على الهواء مباشرة، وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا أنا علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ المبدع أوراس فوزي. خليكم ويانا.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في حلقة جديدة من برنامج القصخون من راديو تايمز سكوير من البصرة. حلقة نبدأ فيها من جديد رحلتنا الدائمة والمستمرة بعون الله في البحث عن التاريخ والمأثور والفلكلور والتراث الشعبي لمنطقتنا العراقية والعربية وحتى العالمية. خليني في البداية أرحب كل الترحيب بالسيدات والسادة أصدقاء البرنامج اللي يسمعونه من الراديو موجتنا الثابتة 102.5 FM أو اللي يسمعنا من مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقنا الجديد الحلو النازك المرتب تحديث الجديد تطبيق راديو تايمز سكوير على الآيفون وعلى الأندرويد بمختلف الأنواع يفوتكم وين ما كنتوا داخل البصرة خارج البصرة خارج العراق تقدرون تسمعونا وتتواصلون ويانا بجودة ونقاء بث عالي جدا. حلقتنا اليوم راح تكون عن بعض العادات والطقوس وأصولها ومنين جاءت وقصصها. ليش الناس تضوج من البزونة السوداء؟ القطة السوداء هذه رمز دائما للتشاؤم ورمز يقولون والله هاي بيها أرواح شريرة وبيها واللي يقول كذا واللي يقول ماذا. منين اجت هاي الأشياء؟ منين اجت سالفة الحسد والأرواح الشريرة وعلاقتها بالملح؟ شايفين هاي مثلا يقول لك الملح رش ملح. منين اجت كسر الزجاج للتخلص من الشؤم؟ كثير من العادات هذه والاعتقادات راح نمر على أصولها وحكاياتها. حلقة أوعدكم راح تكون مثيرة جدا وبيها معلومات غزيرة وراح ناخذها بالتراث العالمي. ها يعني انتم خاف عبالكم انه هاي موجودة بس بالعراق لو بس بالمنطقة العربية او بمنطقة الشرق؟ لا لا لا لا، العالم والغرب هم يؤمن بهاي الاشياء. فمنين اجت هاي السوالف وشنو قصتها؟ تابعوا يعني هاي الحلقة المميزة من القصخون، البرنامج الاول في العراق المعني بالتراث والفلكلور والموروث الشعبي وتاريخ مدينة البصرة، واللي صار الحمد لله إلى أبناء وأحفاد كثيرين في الإعلام العراقي والبصري. هذا الشيء يسعدنا ونشعر به بفخر كبير. فاصل وتبدأ الرحلة، حياكم الله.

نبدأ أصدقائي بالعادة الأولى أو الطقس الأول، ألا وهو كسر المرآة. كسر المرآة عند الكثير من الأمم والشعوب نذير للشؤم يشعمون منها. وخلينا نرجع للقرن الأول تحديدا في روما، كانت خرافة كسر المرآة واحدة من أكثر المعتقدات القبلية اللي ما تزال سائدة، ويرجع أصلها إلى فترة أبعد بكثير من زمن ظهور المرآة الزجاجية. نشأ هذا المعتقد الخرافي المذكور من اتحاد وقائع دينية واقتصادية. المرايا الأولى في التاريخ صنعت واستخدمها المصريون والإغريق والعبرانيون من معادن مصقولة ملمعة كالنحاس والبرونز والفضة والذهب، وما كانت قابلة للكسر. وبحلول القرن السادس قبل الميلاد بدأ الإغريق أصدقائي نوع من التقليد، ألا وهو التنبؤ باستخدام زجاج مقعر قليلا أو أوعية فخارية يملوها بالماء وفق طقس يسمى جاتو بتروم مانسي. واعتقدوا هذولا أن الوعاء الزجاجي المتروس ماء اللي يشبه كرة الكريستال اللي يستخدمها الغجر أو الكاولية، سمى الرومان الوعاء المذكور ميراتوريوم، واستغلوا لكشف الشخص اللي تنعكس صورته على سطحه. هذا يبدي العراف يقرأ التنبؤات فيفسر انزلاق إحدى المرايا وانكسارها بأن الشخص الذي يحمل الوعاء لا مستقبل له، راح يموت قريبا، أو مثلا أن المستقبل يحمل مأويا حوادث مستديمة تقوم الآلهة بإضفاء نجم مستديم له. وأخذ هذا المعتقد الخرافي اللي أشرنا إليه أخذوا يستخدموه بشكل عملي واقتصادي بالقرن الخامس عشر في إيطاليا، وصنعت أول المرايا في مدينة اسمها فينيسيا من قطع الزجاج القابلة للكسر والمطلية بالفضة. وكانت المرآة تحمل بعناية فائقة، ويحذر الخدم اللي يقومون بتنظيفها من أنه كسرها كان يعني عقوبة. تخيلوا كان اللي يكسر المرآة يسجنوه 7 سنوات، هالقد ما كانت غالية وثمينة، يعني لو يكتلوها ما حسن. وبالتالي أدى الاستخدام الفعال لهذه الخرافة بتلك الصيغة إلى زيادة الإيمان بالحظ السيء. يعني من ترتبط أنه مثلا أنت تنكسر المرايا ماتك، إذا انكسرت المرايا ماتك أنت راح بالقليل بلي قدام أنت تنسجن 7 سنوات. فهذا صار بنوع من القرينة أنه ذكرى سيء دليل للشؤم. واستمرار هذا الحدث أو استمرار هذا الاعتقاد لعدة أجيال في أوروبا خلى المرآة وكسر المرآة ترتبط بالأحداث السيئة. لاحقا صنعت المرايا الثمينة بعد فترة من الزمن في إنجلترا وفرنسا في منتصف القرن السابع عشر، وفي ذلك الوقت حقيقة عمت خرافة المرآة وتأصلت في التقاليد الأوروبية.

أصدقائي البزونة حقيقة علاقتها ويا الإنسان علاقة ملتبسة، يعني كثير من الناس تحب البزازين، تحبها وتحبها بطريقة عجيبة غريبة، يعني تتعامل مع البزازين أحسن ما تتعامل ويا البشر. وكلا والله أكو ناس مجرد تشوف البزونة إذا شافتها بهذا الشارع الطبب غير شارع، فالعلاقة ملتبسة. لكن أول إشارة للقطط والاستئناس القطط كانت حقيقة في مصر عام 3000 تقريبا، حوالي 3000 قبل الميلاد. كانت القطط لها منزلة رفيعة. لاحقا صار التشاؤم بين القطة السوداء إذا مرت قدام واحد، خاصة إذا يمشي، صار يعني عادة جديدة مقارنة بالمنزلة الرفيعة اللي احتلتها القطة أيام الفراعنة، لدرجة أنهم كانوا يحمونها بقانون، كانوا يحرمون أذية القطط ويحرمون قتل القطط. فظل القط هو الحيوان المدلل اللي يحظى بإعجاب الناس وعنايتهم، بل تقال المصادر أنه كانت العائلة تدفن القطط عندها تموت كأنها أحد أفراد العائلة. وأولت العائلات الغنية والفقيرة جثمان القط الميت عناية رفيعة، فكفنته بقماش كتاني وخلته في صندوق لحفظ المومياء صنع من مواد غالية مثل البرونز والخشب النادر الوجود في مصر. حقيقة العلماء اكتشفوا مقابر كاملة لقطط محنطة، هاي معلومة تكاد تكون غير شائعة خاصة في أوساطنا. يعني المصريون لاحظوا أن القطط تقاوم العديد من السقطات المميتة، لذلك انطلق من هناك اعتقادهم بأن القطط لها 9 أرواح مو 7 أرواح. وعمت شعبية القطط الحضارات، فنظهر يعني نشوف القطط تظهر في الكتابات السنسكريتية اللي ترجع إلى 2000 عام، وأيضا في الهند في الصين أكو دور للقطة حقيقة مذكورة في كتابات وفي نصوص حوالي 500 سنة قبل الميلاد. وكونفوسيوس الفيلسوف الصيني اللي أسس المذهب الكونفوشياني، وهو مذهب فلسفي أدبي، هذا يقال أنه احتفظ بقط محبب لديه. واليابانيين بدأوا في نفس الفترة تقريبا 600 للميلاد يحتفظون بالقطط في معابدهم للحماية، حماية المخطوطات المقدسة. ولحتى تلك الفترة كان أنه تلاقي ويا قطة ويبزونة تلاقيها بالشارع، هذا مدعاة للفعل الحسن. شو وقت ظهر الخوف من القطط وخصوصا السوداء منها؟ ظهر في العصور الوسطى في أوروبا وخصوصا في بريطانيا. تضافرت صفات القطط من عناد ومن تسلل ومن سرقة، خاصة لما ازدادت أعدادها بشكل مفاجئ، فبدأ ينخفض حب الناس لها. وازداد الأمر سوء من خلال انتشار موجة السحرة في أوروبا في تلك الفترة ولجوء العجائز مع قططهن السوداء لممارسة السحر الأسود. إحدى السجلات البريطانية تروي قصة تقليدية توضح الاعتقاد الذي ساد أنذاك في منطقة اسمها لينكولن شاير في ستينيات القرن السادس عشر. شنو هاي القصة؟ خلينا نعرفها ورا فاصل، لأن لعبت دور حاسم في مسألة انتشار أسطورة القطة السوداء باعتبارها نذير شؤم.

من ذلك الوقت كان سكان لينكولنشاير يعتبرون كل القطط السوداء ساحرات متنكرات بزي ليلي. واستمر هذا الاعتقاد وانتشرت فكرة الساحرات التي تحول أنفسهم إلى قطط سوداء بالليل بغية التجول المموه في الشوارع. وصارت فترة سنة بعد سنة اعتقاد راسخ. بهذه الطريقة المزعومة انقلب الحيوان الذي كان فيما مضى محبوبا ومبجلا إلى مخلوق محتقر ويبعث على الخوف. طبعا حاولت مجتمعات عديدة القضاء على القطط ودفعها إلى الانقراض في العصور الوسطى تحديدا، خاصة عندما بلغ السحر حد خلى الكثير يعانون من جنون الارتياب. فواجهت بعض النساء البريئات وقططهم المسالمة حتوفهم بالإعدام حرقا. تخيلوا، لمجرد أنهم كانوا يعتقدون أن هذه القطط تتسبب السحر. ووضع الطفل الذي يولد بعينين براقتين ووجه جميل وبشخصية مبكرة النضج قربان لخوف الناس من أن يكون رهينة لروح قد تصبح بمرور الزمن ساحرة في النهار وقطة سوداء في الليل. وتذكر المصادر أصدقائي أنه في فرنسا وحدها أحرقت آلاف من القطط شهريا، حتى جاء الملك لويس الثالث عشر في ثلاثينيات القرن السابع عشر فألغى ذلك الإجراء. ماكو طاحولك بالبزازين وهيك خطية المساكين، لمجرد أنه واحد اعتقد. شوف هنا قوة الاعتقاد، قوة الطقس الشعبي والجماعي والمجتمع لما يكون يتبع الخرافة. زين، ولا يقول لك البزازين ماكو طاحولهم اعدامات.

نجي على واحدة من العادات المنتشرة أيضا حول العالم، إلى وهي رش الملح. الملح بالبداية هو أول محسنات النكهة اللي استخدمها الإنسان في تطيب أو تبهير غذائه. والحقيقة الملح غير الأكل بشكل جذري، بحيث لم يعد من العجب أو من الغرابة أصدقائي أن يوازي الناس عادة رش أو تبذير تلك المادة بالحظ السيء. يعني هالقد ما الملح صار إلى قيمة، كان يواجه أنه أي واحد يرشرش بالملح يقول لك أنت هاي عادة سيئة، أنت وكأنك جاي سيء إلى النعمة. وصارت هاي القضية إيماءة خرافية تتمثل برمي الملح من فوق الكتف اليسرى، أيضا بسبب جراء حادثة وقعت مصادفة تحولت إلى تقليد لدى قدماء السومريين والمصريين والآشوريين ومن بعدهم الإغريق. أما الرومان فقد ثمنوا الملح واستخدموه لتطيب الطعام ومداواة الجراح، وابتكروا تعابير تخص تسمية الملح التي أصبحت جزء من اللغة الإنجليزية في يومنا هذا. يعني مثلا ورد في أحد كتب المؤلف الروماني بيترينيوس أن الجندي الروماني كان يتلقى في بعض الأحيان زيادة في حصته المخصصة له من الملح، وأسمى الكتاب تلك الزيادة سالروم، أي ماء للملح، وهي أصل الكلمة الإنجليزية سالري التي تعني الأجر أو الراتب. وعلماء الآثار قالوا لنا أن سكان أوروبا صاروا في بحلول سنة 6500 قبل الميلاد يبحثون بجدية عن المناجم التي عدت أو عرفت بأنها أول مناجم للملح المكتشفة في القارة. يعني نذكر منها على الأقل منجمي هالستين وهالستان في النمسا. هذين المنجمان يقعان بالقرب من بلدة سالزبورغ، وتسمي أصلا سالزبورغ تعني مدينة الملح، سالز سالت يعني الملح. وهذين المنجمان يستحوذان على اهتمام السواح حتى هذا اليوم الحالي، لأن أشياء قديمة يعني فيها عمق تاريخي. طيب الملح طهر الماء، كان يعتبر وسيلة لتطهير الماء وتطهير الفم وحفظ اللحم والسمك، وقلنا أنه حسن من نكهة الطعام، واستخدم الإغريق والرومان في كل أضاحيهم الكبيرة. بل أنه ليوناردو دافنشي الرسام الشهير حقيقة كان يوقر الملح، يعني يستخدمه بتوقير كبير لدرجة أنه اعتبر نذير الشؤم الذي يلي نثره في لوحته الشهيرة العشاء الأخير، لأن اللوحة تعرض يهوذا اللي خان السيد المسيح يوقع بعض الملح عن المائدة، وهو ما يضع الحدث اللي سيلي العشاء خيانة يهوذا وتسليمه لليهود في الضوء. فاعتبر الملح نوع من الإشارة للشؤم الذي سيأتي بعد حادثة العشاء.

أصدقائي، بدأ الاعتقاد القبلي عن الحظ السيء الذي لحق بالمظلة مع الفراعنة. فراعنة أدرجوا مظلاتهم ذوات التصميم المعقد المصنوع من ورق البردي وريش الطاووس، أدرجوها في مراسمهم الدينية، ولم تستخدم المظلات الأولى للوقاية من المطر اللي أصلا كان نادر وقتها، وعد بركة في مصر لأن مصر بها طبيعة صحراوية جافة. حقيقة استخدمت المظلات في بدء الأمر في مصر للوقاية من الشمس، الشمس اللاذعة. واعتقد الفراعنة بتشكل قبة السماء من جسم آلهة سماوية هي نوت، واعتقدوا أن تلك الآلهة لا تلمس الأرض إلا بإبهام قدمها وبرؤوس بقية أصابعها، وأن جذع الآلهة يقوم يعني يسوي مثل المظلة واسعة فوق الأرض. وعدوا المظال مالتهم تجسيدات صغيرة للآلهة نوت، بالتالي قصروا استخدامها على النبلاء يرفعونها فوق رؤوسهم، وعدة الظلال التي ترخيها تلك المظلات خارج المنازل ظلالا مقدسا. فإذا حدث أنداس أحد العامة على الظل عن غير تعمد، عد الدوس تدنيسا للمقدسات ونذير شؤم. وساد اعتقاد مذكور بشكل معكوس لدى البابليين، فعدوا الدوس على الظلال في أفياء مظلة الملك شرفا لا يعلى عليه. حقيقة يؤكد المؤرخون حداثة قيام اعتقاد قبلي بصدد أنه فتح المظلة داخل الأبواب يأتي بالحظ السيء. هسه المظلة استخدمت لصناعتها كثير من القضايا، من ضمنها المعدن. يعني المعدن استخدم في لندن في القرن 19 لصناعة برامق المظلات الواقية من المطر. البرامق حقيقة مثل شعاع الدولاب أو المظلة.

حمل المظلة يعرض المرء لمطر غزير مؤذي في حال أنه فاجأتهم الأنواع الجوية بخبر ممطر.

من الاعتقادات القبلية التي نشأت جراء نصيحة هي عادة السير تحت السلم. يعني كانت تكون نصيحة شائعة يتداولها البنائين، إنه تجنب المرور من تحت السلم حتى تتقي شاقول البنائين. حقيقة لا يمت الأصل الحقيقي لهذا الاعتقاد القبلي بأي صلة بالشاقول القاتل. ليش؟ لأن السلم تشكل مع الجدار مثلث لمدة طويلة، وعند العديد من المجتمعات يعني كان يعتقد أنه هو الشكل الأكثر شيوعا للتعبير عن ثالوث الآلهة. يعني إحنا عندنا قبور الفراعنة بنيت بشكل أهرامات على قواعد ثلاثية، وكان يعتقدون أن مرور يعني رجل عادي خلال قوس مثلث استهتار وتجاهل لمساحة مقدسة تقوم في المثلث. رمز السلم عند المصريين كان رمز للحظ الجيد، لأنه أنقذ آلهة الشمس أوزيريوس من السجن على يد روح الظلام، واستخدم أيضا علامة تصويرية للتعبير عن صعود الآلهة في الرسومات، ووضع في قبور ملوك المصريين لمساعدتهم في التسلق إلى الجنة. طبعا لاحقا اقتبس أتباع السيد المسيح الاعتقاد القبلي اللي يدور حول السلم بعد قرون من صلب المسيح. أسندوا السلم إلى الصليب فأصبح مثالا للخيانة والموت والقسوة، وصار المرور تحته تحت السلم يجلب النحس. كان المجرمين المحكومين بالإعدام في إنجلترا وفي فرنسا في القرن السابع عشر يجبرون على المرور تحت السلم خلافا للجلاد. الجلاد كان يلقب بعريس السلم، عريس السلم، فكان يسير من حول الدرج أو السلم. الحضارات القديمة أوجدت على اختلافها علاجات مضادة للاعتقادات القبلية، بالتالي شكلت علامة فيغو لدى الرومان نوع من العلاج لمن سار تحت السلم دون انتباه أو من أجبر على السير من تحته. هذه الفيغو شنو؟ تشكل الفيغو بثني قبضة اليد ويتركون المجال للإبهام حتى يبرز بين إصبعي الوسطى والسبابة، وتوجه القبضة في تلك الوضعية إلى السلم، بالتالي هذا يكون نوع من العلاج من الشؤم أو النحس الذي يجيء من السير أو المرور تحت السلم الاعتقاد القبلي المشهور.

0: يقولون بالأمثال عضة أسد ولا نظرة حسد، والحسود لا يسود، وأكثر أهل المقابر من العين. سامعينها هاي كثير ها؟ هاي الأمثال أيضا الهب في أوروبا نظيراته، فدائما في الموروث الأوروبي أنه نظرة قذرة، نظرة مهلكة، نظرتها قد تقتل. هاي عبارات تتولد عن واحد من أنواع الخوف الشائعة المرتبطة بالعين الشريرة. وحقيقة لوحظ الخوف من العين الشريرة في كل الحضارات، لأن المشعوذين والسحرة في روما القديمة كانوا يكلفون بعمل السحر للأعداء، ولهذا انتشر الخوف المذكور حتى وصل الهند والشرق الأدنى. كانوا الأوروبيين في العصور الوسطى يخافون جدا من الوقوع تحت تأثير نظرة شيطانية، وهذا جر إلى محاكمة ذوي النظرات المبهمة أو الجذابة وإدانته بالموت على الخازوق. كانوا المرأة أو الرجل الذي يتهمونه بأنه حاسد يعدموه بالخازوق. فقد المرء يتساءل عن كيفية قيام اعتقاد بشكل مستقل في شعوب يختلف الواحد فيها عن الآخر في كل مناحي الأمور. يعني شنو علاقة الهند بأوروبا؟ شنو علاقتنا إحنا بالهند؟ شنو علاقتنا بأوروبا؟ لكن الكل يجمع على ماذا؟ على كراهية العين أو على الإيمان بالعين الشريرة. أكثر النظريات قبولا تدور في عند الفلكلوريين، يقولون بظاهرة انعكاس البؤبؤ في العين. فإذا نظر المرء إلى عيني شخص معين ظهرت صورته مصغرة جدا على بؤبؤه، وهذا ما يبرر التسمية الإنجليزية للبؤبؤ يسمونه بيوبل، وهي مشتقة من اللاتينية بيوبيلا تعني الدمية الصغيرة. وقد وجد الإنسان القديم أنه من الغريب والمرعب أن تتراءى له صورته في عيون رجال القبيلة. يجوز الخوف من هذا الشيء راجع إلى الاعتقاد بشيطانية العين العاكسة. يعتقدون أن العين اللي تعكس الصورة هاي عين لابد عين مو طبيعية، وأكو خطر ينزل جراء انعكاس صورته في بؤبؤ عين الشخص المقابل. ولهذا سيطر الخوف من جديد على بعض القبائل الأفريقية البدائية قبل تقريبا 100 سنة، لأنهم كانوا يعتقدون بأن تصويرهم بالكاميرا قد يسرق منهم أرواحهم. هذه أيضا راجعة لفكرة الانعكاس، فكرة أن يرى صورته في مكان آخر، في آخر، في جسد آخر أو كيان آخر. واللافت أيضا أنه المصريين القدماء استخدموا الكحل كأول مضاد للعين الشريرة، وكان الناس ذكورا وإناثا يضعون الكحل بشكل دائري أو بيضوي حول العين، وكانوا يركبون الكحل من الأنتيمون والمعدن ويصنعونه مشعوذين. وأيضا النساء كانت تضع الكحل بوصفات من الأنتيمون إضافة إلى مكونات سرية مفضلة.
1: تعبنا والعمر عد، زمن عدّ،

0: والمصريين القدماء أيضا اعتقدوا بعمل الكحل مضاد للعين الشريرة، وما حد يعرف طلاء ما حول العين بلون داكن، كان يعتقدون بأنه يمتص ضوء الشمس وبالتالي يقلل الوهج المنعكس إلى العين. وتشيع الظاهرة أيضا عند لاعبي كرة القدم وكرة القاعدة الذين يطلون تحت العين أصدقائي بالدهن قبل كل مباراة. ومن الممكن أيضا أن يكون المصريين اكتشفوا ذلك السر بأنفسهم بدافع الحاجة الناجمة عن قضاء وقت طويل تحت أشعة الشمس. ويبدو أنهم أيضا ابتكروا الكحل لأغراض الوقاية العينية وليست التجميلية. هذا فيما يتعلق بالعين الشريرة، طرائق الوقاية منها. نجي هسه إلى اللقلق وولادة الأطفال. في اسكندنافيا تحديدا في العصور القديمة اعتادت الأم الاسكندنافية تفسير ولادة طفل جديد بإخبار صغارها أن طائر اللقلق أتى به وإنه عض قدمها قبل رحيله، مما ألزمها الاستراحة في الفراش لبضعة أيام. حقيقة إحنا يجوز نتقبل فكرة إخبار الأولاد بهذه القصة حتى يغطون خبر أو يبررون قدوم طفل جديد إلى المنزل، خاصة أن الأطفال يولدون في معظمهم في المنزل. ولكن لماذا طائر اللقلق بالتحديد أصدقائي؟ القدماء خاصة القدماء الإسكندنافيين درسوا طيور اللقلق وكيفية بنائها لأعشاشها فوق مداخن المنازل. شافوا أن طير اللقلق اللي يعيش 70 سنة يعود سنة بعد أخرى حتى يبني عشه ويتزاوج على ذات المدخل، وأن اللقالق اليافعة الشابة تنطي أهمية ورعاية بالطيور المسنة بالطيور العاجزة، فتؤمن لها الغذاء وتفرش أجنحتها فوقها لحمايتها. طبعا الرومان تأثروا ومن قبلهم الإغريق بسلوك اللقلق الرائع هذا تجاه آبائه، فوضعوا قانونا يجبر الابن تحمل مسؤولية رعاية أهل المسنين. وأهلت الصفات الشهيرة للقلق أخواني أن يكون مخلوق مثالي، وبالتالي يدفع بالطفل الجديد عبر المدخلة، نوع من الأسطورة أنه من يقعد بالعش ينزل الطفل من المدخلة. وما ننسى أيضا قصة الكاتب الدنماركي هانس كريستين أندرسون الذي عاش في القصر 19 والذي كتب عن اللقلق الذي يأتي بالأطفال للعوائل وللمنازل، وساهم بترسيخ هذا الاعتقاد القبلي عبر العالم.
1: حاسبينك مثل رمش عيوننا

0: أصدقائي، أخيرا قبل أن نختم، واحدة من العادات وهي إخفاء التثاؤب بوضع اليد على الفم. هذه حقيقة العصور القديمة تحديدا بالشرق الأوسط كان وضع اليد على الفم عند التثاؤب من عادات آداب السلوك الأساسي. وطبعا هي منشأها مو أدب، يعني منشأها مو أدبي سلوكي بقدر ما هو الخوف. كان الناس يعتقدون بأن الحياة ممكن أن تخرج من الإنسان عندما يتثاءب، فلازم يغطي بإيده، يغطي بإيده حلقة حتى يمنع أو يخفي روحه. كان أكو اعتقاد أنه زفرة جبارة قد تؤدي إلى فصل الروح والحياة عن الجسد أثناء التثاؤب. واعتقد الإنسان القديم أنه وضع اليد على الفم عند التثاؤب يخفي الروح ويحافظ عليها. ولاحظ قدماء العلماء أن المولود الجديد يتثاءب لحظة ولادته أو فور ولادته، وأن الفشل في تثاؤب الطفل في أول ساعاته قد يودي بحياته. فبالتالي أنه عزوا وفاة بعض الأطفال إلى أنهم فشلوا في أن يتثاءبوا، وكانوا ينصحون، خاصة علماء الرومان ينصحون الأمهات أن يبقون يقظات خلال الأشهر الأولى من حياة الطفل حتى يغطون حلقه بأي لحظة يتثاءب بها الطفل الرومان. طبعا التثاؤب اجتماعيا هو غير، يعني حتى غير محبب، دائما الواحد يحاول أنه يميل رأسه هيجي ويخلي إيده على حلقه، يعتبر من آداب السلوك. يعني مو بس هاي، الإنسان القديم لاحظ أنه التثاؤب أمام الناس حتى ممكن أن يتفشى أو يساهم في تفشي العدوى، ولهذا كان التثاؤب خطر على صاحبه، لأنه ينتقل الخطر على الآخرين مثل الوباء، ويكون هو خايف على أهله، على أصدقائه. طبعا العلم الحديث فسر التثاؤب بحاجة الجسم المفاجئة لكمية كبيرة من الأكسجين، خاصة عند الاستيقاظ وعند الشعور بالتعب وفي المراحل الأولى من التمارين الشاقة. وظل حقيقة تفشي التثاؤب بالعدوى أمرا محيرا غامضا، وتقتصر معرفتنا على أن رؤية شخص يتثاءب تنتقل إلى مركز الرؤية في الدماغ، ومن هناك تنتقل إلى مركز التثاؤب. إذن أصدقائي، الوقت أدركنا، نكتفي بهذا القدر. اليوم كانت حلقتنا عن أصول بعض العادات والتقاليد والطقوس في أوروبا وفي العالم أجمع. أرجو في النهاية أن أكون قد وفقت في تقديم هذه الحلقة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في النهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل وأرق تحية من الزميل المخرج المبدع وراس فوزي في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: لكل شارع فيها حكاية، ولكل محلة فيها تاريخ. في مدينة القصص نتجول لنقرأ قصة المدينة، القصة خون مع علي محمود خضير.
2: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.
3: احكم وثاقك، شئت أن أتحرر، ظلما أريدك، لا أريدك مقمرا، شجرا نحيلا وهو يرفض ماءه كبرا، وظل بدونه كي يثمر، خسر الزجاج رهانه بوضوحه، واعتاد أن يرمى وأن يتكسر. الحب بالفقدان ليس بغيره، وألذ ما يغري الفتى أن يخسر. قل هل أتاك حديث ما لا يفترى، إني أصدك كي أحبك أكثر. أنثى كثيرا لا تكن، كأنما يبدو بعينيها الجميع مذكرا. ترتاح من تعب السطور فوارزا، لتجيء قبل البدء معنا أخضرا. قولي لهجرك أن يطول، فإن لي صبرا جنوبيا وقلبا أسمرا. قولي لأقداح الغياب بأنني ما احتجت للشايات غيرك سكرا. أنا ذلك الرجل الذي قد جاء من أقصى المدينة، جئتهم متأخرا، فوجدت أن المرسلين تخاذلوا، قبض الأجور مقدما ومؤخرا. والله ينزل كل موت للعراق، يسير في أرجائه متنكرا. يتفقد الموت الصغار ململما ألعابهم، ما عاد ربا مضمرا. هم هكذا سحب تغادر نفسها، فضعي يديك على يدي لنمطرا. أماه أماه أحضان النساء تخيفني، قالت بني لقد ولدت مبعثرا. نم نم يا بني، غدا لديك مواجع، إن المواجع تستفيق مبكرا. والآن والآن قد بلغت جراحك رجدها، فلمن تحاول أن تضيع وتسكرا؟ الناي معجزة الجنوب، وحجة القصب الململم ساكنيه تبعثرا. والليل والليل رب الشوق يعلم غيبه، ما زال يرسلني إليك لتكفرا.
4: لراديو التايم سكوير، الدكتور سراج محمد، البصرة.
5: تايم سكوير أف أم، عين لكم على منتجكم.
6: King Selection من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
7: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
8: مستقبلهم قرار.
7: في ثانوية المفكر العربي،
8: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
7: مفتوحة الآن،
8: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
7: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهريا.
8: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
7: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
8: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو خصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
7: للتواصل 0775-444-4390.
8: ثانوية المفكر العربي،
7: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
8: لنصنع المستقبل.
9: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائما. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
10: كل الحكاية انت
11: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي، ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: تايم سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية اخرى.
6: الطقس، اليد الخفية التي ترسم شخصياتنا. ليس الطقس مجرد مظهر جوي، بل يمتد تأثيره إلى تشكيل طباعنا وعاداتنا وأنماط حياتنا وسلوكاتنا وحتى قدراتنا العقلية، ويتجسد ذلك في نواحٍ عملية واجتماعية عدة. أظهرت دراسات علمية تأثير الطقس البارد في المزاج والحالة النفسية للأفراد، والتفاوت في معدلات الاكتئاب والتوتر والعصبية وبرودة الأعصاب بين الأماكن الباردة والدافئة. يشير باحثون إلى أن خفض درجات الحرارة يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع في معدلات الاكتئاب والتوتر. وجدت دراسة حديثة أن هناك ترابطاً إيجابياً بين درجات الحرارة المنخفضة وزيادة الاكتئاب لدى الأفراد، مشيرة إلى أن ضوء الشمس ونقص التعرض له يمكن أن يكون لهما تأثير في الحالة المزاجية، إذ يعتبر الضوء الطبيعي مصدراً مهماً لتنظيم الساعة البيولوجية لدينا وإنتاج هرمونات مهمة مثل السيروتونين، تلعب دوراً في تحسين المزاج والشعور بالسعادة. ووجد الباحثون أن المشاعر الإيجابية ازدادت وتضاعف انخراط المشاركين في الدراسة في الأنشطة الاجتماعية بشكل أكبر عندما كان الطقس مشمساً. على الجانب الآخر، لوحظ ارتباط سلبي بين الجو الممطر أو الغائم وارتفاع مستويات الاكتئاب والتوتر والإقبال على التفاعل الاجتماعي.

كذلك ينجم عن قلة التعرض لضوء الشمس نقص في فيتامين دي، يتسبب بدوره في زيادة معدلات الكآبة والقلق وخفض مستويات النشاط والطاقة. يتجلى هذا الجانب بوضوح في فصل الشتاء، بخاصة في المناطق القريبة من القطبين، إذ يكون النهار قصيرا ولفترات طويلة تمتد لأشهر، حيث يحرم الناس من التعرض للضوء الطبيعي. إضافة إلى ذلك، يمكن أن يساهم الطقس البارد والمظاهر الجوية غير المشجعة مثل الأمطار المستمرة أو الثلوج في إحداث تأثيرات نفسية سلبية ناجمة عن الشعور بالعزلة أو القيود في التنقل وممارسة النشاطات الخارجية. في المقابل، بيّنت بعض الدراسات أن الطقس الحار يمكن أن يزيد من مستويات العصبية لدى الأفراد، وأشارت الدراسة إلى زيادة في ردود الفعل العصبية ومشاعر الاستياء والتذمر في الأجواء الحارة والجافة، مما يعكس تأثير الطقس في السلوك الانفعالي. فالإحساس بالحرارة قد يزيد من التهيج ويؤثر في الراحة العامة. يشير محرك البحث الطبي بوب ميد إلى أن أحد أهم العوامل هو تأثير الطقس الحار في جودة النوم، والتي تنعكس من ثم على المزاج والعصبية، إذ يزيد النوم السيء من التوتر والانفعالات السلبية. كذلك يرفع الحر الشديد مستويات الإجهاد الجسدي ويحفز إفراز هرمونات مثل الكورتيزول والأدرينالين المرتبطين بالاستجابة للتوتر.

صحيح أنه لا يمكن إلقاء اللوم على الحرارة بشكل كامل لتحديد طبائع الأفراد، وبخاصة صفات مثل العنف والقسوة وقلة التعاطف وبرودة الأعصاب والتهور وردود الفعل المتسرعة، ويجب أخذ عوامل أخرى عديدة في الاعتبار عند النظر في تشكيل الهوية الشخصية والثقافية، لكنها تلعب دورا مهما ومعقدا في هذا السياق. في بعض البيئات قد يكون الناس عادة أقل انفعالا في التعبير عن العصبية أو الغضب بشكل علني، في حين يمكن أن تسمح بيئات أخرى بأريحية أكبر عن العواطف. لكن القاسم المشترك في جميع الأماكن بغض النظر عن مناخها السائد هو أن اختلافات الطقس اليومية تؤثر بشكل كبير في مزاج الأفراد. يشير الباحثون إلى أن الأيام التي تكون فيها الشمس مشرقة ترتبط عادة بمشاعر التفاؤل والنشاط، بينما يمكن أن يكون الطقس الغائم مرتبطا بالمزاج المنخفض والتشاؤم.

إضافة إلى علاقة الطقس بالحالة المزاجية والصحة النفسية، هناك ارتباط بين الأحوال الجوية السائدة والمظاهر السلوكية. ترى بعض الأبحاث أن المناخ البارد يشجع على الجدية والتفكير العملي، في حين تحفز المناطق الدافئة الاستمتاع بالحياة والاسترخاء. كذلك يحرض المناخ الصعب الإبداع والابتكار، إذ يضطر الأفراد الذين يعيشون في مناطق يسودها طقس قاس إلى البحث عن حلول للتحديات التي تواجههم بسبب الظروف البيئية الصعبة. قد يتمثل هذا التحدي في التكيف مع البرد الشديد في بعض المناطق، مما يدفع الأفراد إلى إيجاد حلول جديدة وتقنيات لتحسين حياتهم، مثل التطور العمراني في المناطق الباردة لتوفير حماية فعالة من البرد، وكذلك وسائل النقل والملابس. وعلى الرغم أن هناك دورا للسياق الثقافي والاقتصادي، فإن تحديات المناخ تلعب كذلك دورا مهما في الحث على التقدم التكنولوجي والابتكار الهندسي. في المقابل، يشير باحثون إلى أن توفر الغذاء والموارد الطبيعية في بعض المناطق والوصول السهل إليها والأجواء المعتدلة يقللون من حاجة الناس إلى بذل جهد كبير في الابتكار والتطوير في العمران والصناعات الغذائية، كما هي الحال في جزر المالديف مثلا، التي لا يحتاج سكانها حتى يومنا هذا إلى تطوير الصناعات النسيجية والغذائية ولا حتى وسائل البناء أو مواد، لأن ما يتوفر لهم من الطبيعة يكفي حاجاتهم الأساسية.

من ناحية أخرى يلعب الطقس دورا في تشكيل الثقافة والعادات الاجتماعية والغذائية للبشر. في المناطق الباردة مثلا تكون المساحات الداخلية والمحلات التجارية ذات الطابع الدافئ والمريح هي المفضلة للتجمعات الاجتماعية، وتكون الأنشطة التي تجري في هذه المرافق مثل ارتياد المطاعم وممارسة رياضات كالتزلج على الجليد والبولينج الخيار الشائع للترفيه. وفي المناطق الدافئة تكون المساحات المفتوحة مثل الشواطئ والمقاهي الخارجية مكان للتجمع المرغوب، حيث تمارس فيها أنشطة مثل الشواء والنزهات والصيد ورياضات ككرة اليد الشاطئية وركوب الأمواج، وقد يتمكن الناس من ممارستها على مدى العام. كذلك دفعت الأجواء المناخية الناس إلى صناعة أزياء مناسبة، إذ فرضت درجات الحرارة المنخفضة على البشر ابتكار ملابس دافئة وسميكة، بينما تكون الأزياء خفيفة وفضفاضة للتخفيف من وطأة الحر على مرتديها. وبالمثل تتغير خيارات الناس الغذائية تبعا للبيئة التي يعيشون فيها، إذ إن هناك تفضيلا للوجبات الساخنة مثل الحساء والمشروبات الدافئة في الأماكن الباردة، في حين تكون الوجبات الخفيفة والمشروبات الباردة أكثر شيوعا في البيئات الساخنة.

يشير باحثون إلى أن التغيرات المناخية يمكن أن تلعب دورا في تشكيل شخصيات الأفراد، إذ أن التغيرات في المناخ يمكن أن تؤدي إلى تبدلات في سلوكيات الأفراد وطبائعهم الشخصية، بخاصة في المجتمعات التي تتأثر بشكل كبير بظروف الطقس. في المناطق ذات الجو الحار قد يؤدي ارتفاع درجات الحرارة إلى زيادة معدلات الغضب والانفعال أو الشعور بالضغط الناجم عن حاجتهم إلى إنفاق مزيد من الأموال على وسائل التخفيف من الحرارة مثل المكيفات والثلاجات لتأمين الماء البارد واستهلاك المياه للاستحمام المتكرر. بالمثل تؤدي الأمطار ودرجات الحرارة المنخفضة في الأماكن الحارة والجافة عادة إلى ارتباك واضطراب السكان ناجم عن تعطل حركة المرور وتشكل سيول وتراكم المياه في الشوارع في بعض الأحيان بسبب عدم جاهزية البنية التحتية لمثل هذه المناطق للتعامل مع الظروف الجوية المتقلبة. كذلك قد تدفع الحرارة المرتفعة الناس إلى تغيير في أنماط الحياة الاجتماعية مع زيادة في الأنشطة الليلية لتجنب

بالحرارة النهارية. من المحتمل أن يؤدي هذا التغيير في الروتين اليومي إلى تعديل في تفضيلات الأفراد وطريقة تفاعلهم مع بيئتهم وخفض قدرتهم الإنتاجية في الصباح.

بالمقابل هناك دراسات تتحدث عن إمكانية تأثير انتقال الأفراد إلى أماكن ذات طقس مختلف عن المكان الذي ولدوا فيه على شخصياتهم وسلوكهم، إذ قد يظهرون جدية وعملية أكثر أو قدرة مختلفة على التعاطف مع الآخرين مقارنة بما كانوا عليه سابقا. ويكون هذا التأثير نتيجة لعوامل عدة، منها حاجة الفرد إلى التكيف مع ظروف البيئة الجديدة التي قد يتمثل في أنماط اللباس والأنشطة الترفيهية. كذلك قد تؤدي العادات والتقاليد المختلفة في مكان جديد إلى تغيير في الطريقة التي يفهم بها الأفراد الحياة ويتفاعلون معها. ومن المحتمل أن يترك الطقس بصمته في مزاج الفرد وحالته النفسية، إذ أشارت دراسة مجلة الاضطرابات العاطفية إلى أن الأشخاص الذين ينتقلون من أماكن مشمسة ودافئة إلى أخرى باردة وأقل عرضة للضوء الطبيعي يسجلون معدلات اكتئاب وقلق وأرق مرتفعة مقارنة بأولئك الذين يقومون بانتقال عكسي، إذ يصبحون أكثر سعادة ونشاطا تحت الشمس. علاوة على ذلك قد يؤثر الطقس في صحتهم الجسدية، إذ تكثر حالات الزكام والإنفلونزا وأمراض المفاصل والحمى في البلدان الباردة مقارنة بالتهاب السحايا والحصبة والملاريا وسرطانات الجلد في تلك الحارة. وفي بعض المناطق حيث يتم استخدام التكنولوجيا لتعديل الطقس بصورة صناعية، مثل استخدام المكيفات في المناطق الحارة والتدفئة في المناطق الباردة، يمكن أن يؤدي هذا التعديل على المدى الطويل إلى تأثير في تركيب شخصيات الأجيال التي تنشأ في هذه الأجواء نتيجة لتغير البيئة المباشرة المحيطة بهم.

كذلك تجدر الإشارة إلى وجود اختلافات في كيفية تأثير الطقس في الرجال والنساء والأطفال والكبار بسبب اختلافات في التكوين البيولوجي والاجتماعي. مثلا تكون النساء أكثر حساسية للبرد من الرجال نظرا إلى اختلافات في توزيع الدهون والعضلات في أجسادهن وتقلب درجات حرارة الجسم مع اختلاف مراحل الدورة الهرمونية الشهرية لديهن. وكذلك تتأثر الإناث أكثر بتغيرات الرطوبة التي قد تؤدي إلى شعور بالانزعاج والإرهاق. في المقابل يعتبر الرجال أكثر عرضة للاكتئاب الناجم عن درجات الحرارة المنخفضة وغياب التعرض لأشعة الشمس، وتتحسن حالتهم المزاجية بنسبة أكبر عند انتقالهم إلى أجواء مشمسة ودافئة. كما أن الطقس يتحكم بشدة بأنشطة الأطفال الخارجية ولعبهم، إذ يشجعهم الطقس الجميل على النشاط والحركة، بينما يؤدي الجو السيء إلى قضاء أوقات أطول داخل المنزل وأمام الأجهزة الإلكترونية، من ثم إلى ضعف العلاقات الاجتماعية وازدياد العزلة واحتمال الإصابة بالخمول والبدانة. وهكذا يكونون الفئة الأكثر تأثراً بالأحوال الجوية، تليها فئة كبار السن المعرضين بنسبة عالية إلى تأثر صحتهم بدرجات الحرارة المتطرفة سواء الحارة أو الباردة. من خلال رحلة استكشاف تأثيرات الطقس على السلوك الإنساني هذه، ندرك أن درجات الحرارة تترك أثراً عميقاً في تشكيل هويتنا.

0: عدالة الأرض مذ خلقت مزيفة، والعدل في الأرض لا عدل ولا ذمم. فالخير حمل وديع طيب قلق، والشر ذئب خبيث ماكر نهم. كل السكاكين صوب الشأت راكضة، لتطمئن الذئب إن الشمل ملتئم. كن ذا دهاء وكن لصا بغير يد، ترى الملذات تحت يديك تزدحم. فالمال والجاه تمثالان من ذهب، لهما تصلي بكل لغاتها الأمم. والأقوياء طواغيت فراعنة، وأغلب الناس تحت عروشهم خدموا. شكواك شكواي يا من تكتوي ألما، ما سال دم على الخدين سال دم. ومن سوى الله نأوي تحت سدرته، ونستعين به عونا ونعتصم. كن فيلسوفا ترى إن الجميع هنا يتقاتلون على عدم وهم عدو.
1: لأن الحياة من حولنا صاخبة، لا نريد أن نكون مجرد صوت يزيد صخبها. 102.5 صوت ولا أروع.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايمز سكوير.
1: بصرة تايمز سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايمز سكوير على الموجة
1: 102.5
0: FM.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

0: أحبتي المستمعين، سبق وأن تحدثنا عن موضوعة الأزمات التي ترافق الحروب، وحقيقة أشبعناها بالبحث، وأصبحت من المسلمات أنه أي حرب تحدث في أي مكان بالعالم تصاحبها أزمات. هذه الأزمات حتى نفسية، يعني اليوم هنالك تقارير للأمم المتحدة تتحدث عن أزمات نفسية كبيرة يعاني منها سكان غزة، خصوصا الأطفال والنساء، لما تعرضوا له من عنف وإرهاب، إرهاب إسرائيلي بغيض ساهم في دمار الإنسان والبنيان، لم يبقي شيء حقيقة. وإصلاح البشر يعني أصعب من إصلاح البنيان، البناء يقام، أما البشر فصعب أن يرجع إلى ماهيته كما حدث قبل الأزمة. فلذلك أيها الأحبة، المشكلات التي وقعت في المنطقة وفي مناطق أخرى من العالم انعكست في أداء هذه المشكلات على الكثير من القضايا التي تعاني منها البلاد، البلاد العربية، البلاد الإسلامية، البلاد في المنطقة، العالم برمته. الصين اليوم تواجه أزمة، من قال إنها لا تواجه أزمة؟ تواجه، ولكنها تتحسب لمثل هذه الأزمات، أزمات النفط وما شابه، لأنها تؤثر على السوق الصينية الناشئة والواعدة في تغطية حاجات العالم. الأزمة اليوم في الشرق الأوسط ألقت بظلالها على حركة التجارة العالمية، حركة تدفق الطاقة العالمية، سيما ونحن مقبلون على الشتاء. أوروبا بحاجة إلى الغاز وإلى النفط لتشغيل معاملها ولتشغيل الطاقة لديها وشبكات التدفئة وغيرها، فلذلك الحاجة إلى الطاقة أصبح أمرا ملحا. حاربت الحرب كم هي يعني مؤلمة للأطراف المتنازعة. المشكلة اللي نريد نناقشها اليوم هو سوق القمح العالمية. طبعا سوق القمح، التدفقات تأتي في غالبية القمح العالمي من الموانئ الروسية والأوكرانية، تقريبا 30% أو 30% من الصادرات العالمية للقمح تأتي من الموانئ الروسية والأوكرانية. تصوروا أن هذه الموانئ اليوم لا نقول متوقفة، ولكنها تعاني من أزمات حادة، أزمات الحرب، شبح الصواريخ والطائرات المسيرة، وهذه كلها تقلق الناقلات وسفن الشحن وحركة التجارة العالمية التي من خلالها يتدفق القمح إلى العالم برمته. وبالنتيجة تتزاحم الدول المستوردة للقمح وغير المنتجة له على المناشئ البديلة. طبعا يعني الحمد لله في العراق، العراق اكتفى ذاتيا من محصول القمح في السنوات الأخيرة، وحقيقة هذا يسجل للحكومات المتعاقبة في هذا المجال، إنه الأمن الغذائي في العراق خط أحمر لديها، وأنه بالإمكان الاستعانة بالخبرات المحلية، بالفلاح العراقي، لإدامة مثل هذا المحصول المهم والأساسي في الأمن الغذائي في البلاد. ولكن الأزمة أكبر من أن نناقشها محليا، يعني هنالك دول في أفريقيا تعتمد على القمح الروسي والأوكراني، هنالك دول في الشرق الأوسط مثل لبنان تعتمد عليه أيضا، على القمح الأوكراني، مصر تعتمد، صحيح هنالك مناشئ بديلة مثل أستراليا، مثل الولايات المتحدة الأمريكية، ولكن يعني لا يكفي الموضوع، يعني مليارات من الأفواه عالميا هي بحاجة إلى هذا القمح، خصوصا أن ملايين الأطنان من القمح تستهلك في البلاد الأوروبية بسبب المصانع كورن فليكس، واللي هو طبعا ما أقصد به الكورن، إنما أقصد الكي سبيشل كما يسمى، ولكن هو المصطلح كورن، الكورن هي الذرة، ولكن الكي سبيشل في بريطانيا يستهدف القمح والشعير في منتجاته اللي هي الرقائق، رقائق القمح والشعير اللي تستخدم أو تسمى بحبوب الإفطار، ملايين تستخدمها بريطانيا، ملايين الأطنان عالميا، إن لم تكن يعني أكثر من ذلك، مئات الملايين من الأطنان. فبالنتيجة هذه الأسواق اللي هي الأسواق الصناعية التي يدخل القمح في يعني في منتجاتها، والأسواق المستهلكة للقمح اللي تأكله بصيغته البسيطة اللي هو الخبز وغيره، صور الخبز المتعددة. فبالنتيجة هذه كلها تؤثر، الحروب والنزاعات تؤثر. فهذه كيف أثرت الحرب الروسية الأوكرانية، كيف أثرت؟ أثرت في رفع كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأقصد في شمال أفريقيا خصوصا مصر، لأن مصر دولة بها مئات يعني ملايين من البشر، أكثر من 100 مليون إنسان، بالنتيجة ما تكفيها منشأ واحد. 2، مصر تعمل على الأمن الغذائي، يعني إذا لم يتوفر الأمن الغذائي في مصر في دولة مثل مصر مشكلة كبيرة. فإذا كانت كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية ترتفع بسبب الحرب والنزاعات وكلفة التأمين لسفن الشحن، إحنا أمام أزمة، وهذه الأزمة تقتضي رفع أسعار الخبز المحلية، الرغيف مثل ما يسموه، أو العيش يسموه المصريين، وهذا يؤثر سلبا في المجتمع، بل يهدد الأمن الغذائي والسلم المجتمعي أصلا. عندما يتهدد الأمن الغذائي سواء كان في المنطقة، في دولة معينة تعتمد على شحنات قادمة، يعني لا تزرع القمح بيديها، هنا تقع المشكلة. طبعا مصر لا تستطيع أن تزرع يعني القمح بسبب أولا قلة إطلاقات مياه النيل والشحة الموجودة العالمية، الاحترار العالمي، عدم وجود إرادة أيضا وطنية في هذا المجال، وكذلك عدم وجود كفاية من الإنتاج المحلي. يوجد هنالك زراعة لكنها لا تكفي الإنتاج المحلي، تحتاج أن تستورد. هذا كمثال. في العراق يعني حقيقة الدعم الحكومي اللي توفر في موضوعة القمح كان رائعا في السنوات الأخيرة، حقق اكتفاء ذاتيا مذهلا، وحقيقة يعني وجب أن نقف عنده كإنجاز كبير، لأن تحقيق الأمن الغذائي داخل البلاد بالاعتماد على القمح المحلي والشعير المحلي، هذا يؤكد نجاح العراقيين في تحقيق أمنهم الغذائي، وهذه نقطة أساسية مهمة بل استراتيجية في تأمين حاجات الدولة. تعطيل إذن جانب واسع من تدفقات البحر الأسود بسبب الحرب بين روسيا وأوكرانيا هو الذي ساهم في رفع أو أزمة وصول، يعني كيف نصل إلى القمح الروسي والأوكراني، تجارة، كيف يتم التجارة به وشحنه بالدرجة الأولى، عملية الشحن وما يرافقها من ارتفاع كلف التأمين وتأثيراته السلبية على الواقع المحلي. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: تواجه سوق القمح العالمية في المرحلة الراهنة أزمة وصول وتجارة وشحن بالدرجة الأولى، وليست أزمة نقص في الإنتاج الزراعي، إذ يظل الإنتاج العالمي عند مستويات قياسية مرتفعة بتوقعات تتجاوز 800 مليون طن، غير أن تعطيل جانب واسع من تدفقات البحر الأسود وارتفاع أخطار الملاحة وتكاليف التأمين البحري وتزاحم الدول المستوردة على المناشئ البديلة، كلها عوامل رفعت كلفة الوصول للأسواق الاستهلاكية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما يهدد الأمن الغذائي في المنطقة التي تعتمد على الشحنات القادمة عبر الموانئ الجنوبية. وتتعامل الموانئ الروسية والأوكرانية مع نحو 30% من الصادرات العالمية للقمح، إلا أن تصاعد الهجمات والمخاطر الأمنية أدى إلى تجميد عمليات التحميل في المنشآت البحرية الرئيسية. هذا الانسداد دفع المشترين للتوجه نحو القمح الأسترالي والكندي والأوروبي والأرجنتيني، مما تسبب في قفزات متتالية بأسعار التصدير ناتجة فروق الجودة ومحتوى البروتين وارتفاع أجور النقل البحري لمسافات أطول، بينما تراجعت العروض الروسية بسبب تراكم الإمدادات وصعوبة تصديرها المباشر عبر الطرق التقليدية الشائعة. وفي أوكرانيا أصبحت عمليات الشحن في موانئ أوديسا المباشرة محدودة بفعل التهديدات، فيما لا تستطيع المسارات البرية وموانئ النهر تعويض السعة العالية للموانئ العميقة، مما أدى لتراكم ملايين الأطنان من المخزونات. وفي روسيا أدى تضرر المنشآت في تامان وكافكاز إلى خفض طاقة التصدير الشهرية بنسبة النصف، مما دفع موسكو لتحويل جزء من الشحنات نحو موانئ البلطيق والقطب الشمالي وتكييف محطات الفحم للأغذية، رغم أن هذه البدائل لا تعوض السعة الضخمة للموانئ الجنوبية. أمام هذا الاختناق التجاري تظل وفرة الحبوب العالمية عاجزة عن تهدئة الأسواق ما لم تفتح الممرات المائية الحيوية بآلية آمنة. وهكذا تبقى أزمة القمح رهينة التوازنات الميدانية وسلامة خطوط الشحن بانتظار حلول لوجستية تضمن وصول الإمدادات بأسعار مناسبة.
0: إذن أيها الأحبة، في أوكرانيا أصبحت عمليات الشحن في موانئ أوديسا المباشرة محدودة بفعل التهديدات، فيما لا تستطيع المسارات البرية وموانئ النهر تعويض السعة العالمية للموانئ العميقة، مما أدى إلى تراكم ملايين الأطنان من المخزونات. وفي روسيا أدى تضرر المنشآت في تامان وكافكاز إلى خفض طاقة التصدير الشهرية بنسبة النصف، مما دفع موسكو لتحويل جزء من الشحنات نحو موانئ البلطيق والقطب الشمالي وتكييف محطات الفحم للأغذية، رغم أن هذه البدائل لا تعوض السعة الضخمة للموانئ الجنوبية.

0: وفي محورنا الثاني نتوقف عند بوتشيني أو جياكومو بوتشيني، وهو أحد أشهر مؤلفي الأوبرا الإيطالية.
1: وين

0: أحبتي، جياكومو بوتشيني هو أحد أشهر مؤلفي الأوبرا الإيطالية. ولد في لوكا سنة 1858 وتوفي في بروكسل سنة 24 و900 ألف. ينتمي إلى عائلة موسيقية عريقة، لكنه أصبح أحد أبرز وجوه الأوبرا الإيطالية في أواخر القرن 19 وبدايات القرن 20. أشهر أعمال بوتشيني لا بوهيم 1896، وهي قصة حب وحياة فنانين فقراء في باريس، وفيها واحدة من أشهر ألحانه. كذلك توسكا 1900، وهي أوبرا درامية شديدة التوتر. إذن أيها الأحبة، نحن أمام موسيقار عظيم، وهؤلاء الموسيقيون العظماء يعطون يعني من موسيقاهم ما يعطي للحياة معنى. يعني لا بوهيم هي حب وحياة فنانين فقراء في باريس، توسكا أوبرا درامية شديدة التوتر تجمع الحب والغيرة والسياسة والموت. إذن كيف للموسيقى أن تعبر عن الحب والغيرة والسياسة والموت؟ تصوروا. كذلك مادام بترفلاي التي أنجزها عام 1904، وهي أيضا قصة حب مأساوية لكنها تدور في اليابان. إذن لننظر كيف أن الموسيقى تعبر البحار والمحيطات لكي تصور قصة حب في اليابان. تور نادوت، وهي آخر أعماله الكبرى، وهي من أهم الأعمال ولم يتمكن من إكمالها قبل وفاته، أتمها المؤلف فرانكو ألفانو اعتمادا على نيسيون وكذلك اعتمادا على مسوداته. كذلك أنجز جياني سكيكي عام 1918، وهي أوبرا كوميدية قصيرة، ومنها أغنية مشهورة اسمها بابينو. طبعا بوتشيني، وهذه نقطة أساس في هذا الموسيقار وفي حياته، كان شديد الاهتمام بالتأثير الدرامي والعاطفي. ألحانه واضحة وسهلة التذكر، لكنه يستخدم الأوركسترا بمهارة كبيرة لتصوير مشاعر الشخصيات وتطور الأحداث، ولهذا بقيت أوبراه من أكثر الأعمال أداء في العالم حتى اليوم. اللافت أن شهرة بوتشيني لم تأتي مباشرة، فبعد نجاح ليفالي عام 1884 فشلت أوبراه الثانية إدغار، ثم جاءت مانون ليسكوت عام 1893 لتمنحه شهرة واسعة، وبعدها توالت أعماله الكبرى. طبعا ينتمي بوتشيني لعائلة ذات 5 أجيال من الموسيقيين كما سيشير التقرير، وهو كذلك يعتبر شخصية مثيرة للاهتمام جدا، ليس فقط بسبب موسيقاه بل لأن حياته، وهذه نقطة مهمة، الخاصة كانت مليئة بالعلاقات والصراعات والتناقضات. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: ينتمي بوتشيني لعائلة ذات 5 أجيال من الموسيقيين. توفي والده وهو في 5 من عمره، وأرسل حينئذ

0: 1880 تمكن بمساعدة من أحد أقاربه ومن قرض آخر حصل عليه بوتشيني من الالتحاق بمعهد ميلانو للموسيقى لدراسة التلحين على يد كل من أميليجاري بونجيالي وإنطونيو بازيني. في نفس العام ألف بوتشيني مقطوعة الميتسا والتي تعكس قمة إبداعات العائلة في موسيقى الكنائس بمدينتهم الأم لوغا. أثناء دراسته بالمعهد حصل جاكومو على ليبرتو من فيرناندو فونتانا ودخل مسابقة لتأليف أوبرا من فصل واحد. بالرغم من أنه لم يفز إلا أن أوبرا لابيليلي التي ألفها تم عرضها بعدها بعامين على مسرح ديليفيرمي واسترعت على انتباه جوليو ريكوردي عازف الكمان الذي حضر العرض. ريكوردي كان وقتها رئيسا لشركة ريكوردي للنشر والإنتاج الموسيقي والتي ساهمت في عام 1889 في إنتاج ثاني أعمال بوتشيني إدغار. لم تكتمل الأوبرا التي ألفها تحت عنوان توراندوت وهي في 3 فصول حتى وفاته، وقد تم أداؤها في عام 1926 بعد أن أكمل مؤلف آخر المقطع الأخير منها. توراندوت مبنية على مسرحية كارلو غوتسي التي تحمل نفس الاسم عام 1762 والتي بدورها كانت مقتبسة من كتاب ألف ليلة وليلة وتدور حول وعد الأميرة توراندوت لتتزوج أي شخص يستطيع الإجابة على 3 ألغاز تطرحها.
1: أحبتي، كذلك لا ننسى أنه ولد عام 1858 في لوكا بإيطاليا، وقد أشرنا إلى ذلك، في عائلة موسيقية كما أشار التقرير. كان والده موسيقيا لكن بوتشيني فقده وهو في 5، فتولت والدته تربيته مع إخوته. في شبابه شاهد عرضا لأوبرا مؤثرة جدا في قراره بأن يصبح مؤلف أوبرا عند مشاهدته لأوبرا عايدة لفيردي، وانتقل إلى ميلانو لدراسة الموسيقى وهنالك بدأ طريقه الحقيقي. كانت حياته العاطفية معقدة إذ عاش سنوات طويلة مع إلفيرا جيمياني التي كانت متزوجة عندما كانت بعلاقة معه، لكن العلاقة لم تكن هادئة، فقد كانت إلفيرا ناقمة عليه وكانت تشك باستمرار في علاقاته. هذه الحادثة تكشف جانبا مظلما جدا من الحياة الخاصة لبوتشيني والتي انعكست على بيئته وعلى وضعه وعلى موسيقاه. كذلك بوتشيني نشأ في بيئة كاثوليكية إيطالية وكان الدين حاضرا بقوة في ثقافته، لكنه لم يكن شخصية دينية بالمعنى التقليدي، ولا يمكن أن يوصف ببساطة بأنه مؤمن متدين. الأهم أن الدين والكنيسة يظهران في أعماله كعناصر درامية وثقافية أكثر من كونهما خطابا دينيا. وأوضح مثال هو أوبرا توسكا. في الأوبرا نجد الكنيسة والكاهن والصلبان والطقوس الدينية، لكن في الوقت نفسه نجد السلطة السياسية والتعذيب والرغبة والفساد والاستغلال. بوتشيني يستخدم البيئة الدينية والسياسية لكي يصنع مأساة إنسانية. طبعا لم يكن الهدف الأساسي أن يبرهن على تعقيد موسيقي أو فلسفي، كان يريد أن يجعل الجمهور يشعر بشخصياته الموسيقية، لذلك كان يستخدم ألحانا سهلة التذكر، تكرارا ذكيا للموضوعات الموسيقية، أوركسترا غنية جدا بالألوان، انتقالات مفاجئة بين الهدوء والانفجار العاطفي، وأصوات بشرية تبدو أحيانا وكأنها تتحدث أكثر مما تغني. أهم أعماله من الناحية الإنسانية هو لا بوهيمي، ربما أكثر أعمال حميمية لا تتحدث عن الملوك والأبطال بل عن شباب فقراء، الحب، الصداقة، المرض والموت، ولهذا تبدو قريبة جدا من الإنسان العادي. وتوسكا

وأكثر قتامة وعنفا، فيها الحب والغيرة والتعذيب والسلطة السياسية والانتحار. وكذلك ماداما باترفلاي التي تتناول علاقة بين ضابط أمريكي وفتاة يابانية وتنتهي بمأساة، وهي أيضا عمل يمكن أن يناقش اليوم من زاوية الاستعمار والنظرة الغربية إلى اليابان. وترانا دوت كما قلنا، وهي مختلفة عن أعماله السابقة، أكثر ضخامة وخرافية، فيها عالم أسطوري وألوان أوركسترالية هائلة، لكنه مات قبل أن يكملها، ولذلك لم يضع بوتشيني بنفسه النهاية الموسيقية التي نسمعها عادة في العروض.

0: دائما ما يتم التركيز على تجديد الخلايا، يعني هذا في السنوات الأخيرة حتى فيما يخص البشرة والرعاية، يعني العناية عفوا بالبشرة، دائما الأطباء في هذا المجال يركزون على تجديد الخلايا، كيف يتم تجديد الخلايا البشرة. لذلك مثلا ينصحون دائما باستخدام مقشرات فيتامين A وغيرها، وكذلك بعض الأجهزة التي تستخدم الليزر، ويعني ما نخوض احنا في هذا التفاصيل لأن بصراحة ليست من اختصاصاتنا، إنما فقط نوجد الوعي حولها. ولكن الأبحاث الطبية والبيولوجية تتوقف أيضا عند جسم الإنسان اللي هو يحوي أعدادها إلى تتجاوز 30 تريليون خلية، تتوزع بين 215 نوعا متخصصا من الخلايا، خلايا الكبد، خلايا الدماغ إلى آخره. ولذلك ليست كل الخلايا قابلة للتجدد، الكبد خلاياه قابلة للتجدد ولكن الدماغ خلاياه ليست قابلة للتجدد، لذلك الذي يصاب بالزهايمر يصاب بالزهايمر. كذلك خلايا الدم البيضاء والطبقات الظهارية للمبطن الأمعاء وخلايا الجلد الخارجية هي من أسرع الخلايا تجددا في الجسم البشري. كيف يقرأ الطب الحديث كل هذا التجدد وما هي مساهماته في الطب بشكل عام؟ بصوت شهلة محمد.
1: يحوي جسم الإنسان أعدادا هائلة تتجاوز 30 تريليون خلية، تتوزع بين 215 نوعا متخصصا، يؤدي كل منها وظائف محددة وفق برامج وراثية دقيقة ومحكمة في النواة. ورغم الاعتقاد الشائع والمحفور في الأذهان بأن الجسم يستبدل كافة خلاياه وأنسجته كل 7 سنوات بالكامل، إلا أن الأبحاث الطبية والبيولوجية الحديثة تؤكد بطلان هذه الفكرة وتقدم واقعا أشد تعقيدا، إذ تتفاوت أعمار الخلايا تفاوتا هائلا بين فصائل لا تعيش سوى أيام أو ساعات معدودة، وأخرى تعمر لترافق الإنسان منذ لحظة ولادته وحتى طي صفحته الأخيرة. وتعد خلايا الدم البيضاء والطبقات الظاهرية المبطنة للأمعاء وخلايا الجلد الخارجية من أسرع الخلايا تجددا في الجسم البشري، حيث تستبدل الأمعاء خلايا أسطحها كل 5 أيام تقريبا للتعامل مع الاحتكاك المستمر بالقناة الهضمية والأحماض، بينما تتجدد خلايا البشرة الخارجية كل 20 يوما لحماية الجسم من المؤثرات البيئية. وفي المقابل تمتلك خلايا الذاكرة المناعية والخلايا الكبدية أعمارا أطول نسبيا تمتد لعدة سنوات، ما يحافظ على كفاءة الاستجابة المناعية والنشاط الأيضي المرتفع. أما خلايا العضلة القلبية فتظهر تجددا ضئيلا للغاية، لا يتجاوز 1% سنويا في مرحلة الشباب، ثم يقل تدريجيا مع التقدم في السن، بحيث لا يستبدل سوى أقل من نصف خلايا القلب طوال عقود العمر. على النقيض تماما تأتي الخلايا العصبية في الدماغ والمخيخ كأطول الخلايا عمرا على الإطلاق، إذ أثبتت الدراسات العلمية استخداما لتقنيات نظائر الكربون المشع أن المادة الرمادية تشكل بنية ثابتة تكتمل في سنوات الطفولة المبكرة وتظل حية دون أي تجدد لترافق الفرد طوال مسيرة حياته. هذا التباين الهيكلي يثبت أن تجديد الخلايا ليس قانونا عاما أو حركة موحدة، بل هو نظام متوازن يدمج بين التجدد السريع لحماية الدورة الحيوية والأصل الثابت المستقر لحفظ الذاكرة والوعي والبنية العصبية المركزية. أمام هذه الحقائق تسقط الخرافة الشائعة لتبين أن أجسادنا تجدد أجزاءها وفق احتياجات العضو ووظيفته لا وفق جداول زمنية وهمية، وهكذا يظل جسم الإنسان منظومة متكاملة توازن بين التجدد المستمر لحماية الحياة والثبات الخالد لحفظ الهوية.
0: إذن أحبتي، تستبدل الأمعاء خلايا أسطحها كل 5 أيام تقريباً للتعامل مع الاحتكاك المستمر بالقناة الهضمية والأحماض، بينما تتجدد خلايا البشرة الخارجية كل 20 يوماً لحماية الجسم من المؤثرات البيئية. في المقابل، تمتلك خلايا الذاكرة المناعية والخلايا الكبدية أعماراً أطول نسبياً تمتد لعدة سنوات، مما يحافظ على كفاءة الاستجابة المناعية والنشاط الأيضي المرتفع. أما خلايا العضلة القلبية فتظهر تجدداً ضئيلاً للغاية، لا يتجاوز 1% سنوياً في مرحلة الشباب، ثم يقل تدريجياً مع التقدم في السن، بحيث لا يستبدل سوى أقل من نصف خلايا القلب طوال عقود العمر.

وأخيراً نتوقف عند سباق الذكاء الاصطناعي الذي يتجاوز مجرد المنافسة بين النماذج التوليدية والروبوتات التي تخص المحادثة.

0: بالحقيقة هو صراع، ولكن ليس بين أفراد، إنما هو صراع بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين. هذا المشهد الدولي الممتد وسط تباين هائل في القدرات الحسابية المتاحة والاستثمارات الضخمة الموظفة، إذ تهيمن الشركات الأمريكية العملاقة مثل إنفيديا ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا على الطبقات الأساسية للمنظومة الرقمية العالمية، مستحوذة على أكثر من 70% من إجمالي القدرة الحاسوبية الدولية وفق تقارير تخصصية أظهرت تفوقاً أمريكياً كاسحاً في الموارد التقنية المتقدمة. أحمد الرسام ومزيد من التفاصيل.
1: يتجاوز سباق الذكاء الاصطناعي الراهن مجرد المنافسة بين النماذج التوليدية وروبوتات المحادثة، يتحول إلى صراع استراتيجي للسيطرة على الرقائق الإلكترونية ومراكز البيانات والبنى الحوسبية ورؤوس الأموال. وتتصدر الولايات المتحدة والصين هذا المشهد الدولي الممتد وسط تباين هائل في القدرات الحسابية المتاحة والاستثمارات الضخمة الموظفة، إذ تهيمن الشركات الأمريكية العملاقة مثل أنفيديا ومايكروسوفت وجوجل وأمازون وميتا على الطبقات الأساسية للمنظومة الرقمية العالمية، مستحوذة على أكثر من 70% من إجمالي القدرة الحاسوبية الدولية وفق تقارير تخصصية أظهرت تفوقا أمريكيا كاسحا في الموارد التقنية المتقدمة. وتحتل إنفيديا موقعا محوريا في هذا السباق بفضل معالجاتها المتطورة اللازمة لتدريب النماذج الكبرى، حيث حققت إيرادات قياسية تجاوزت 90 مليار دولار في الفصل الأخير، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، متقدمة على ألفابت ومايكروسوفت وميتا. وتتكامل هذه القوة الحسابية عبر تحالفات وثيقة بين مطوري النماذج ومزودي الخدمات السحابية، حيث تؤمن شركات مثل إنثروبيك وأوبن أي آي قدرات طاقية وحوسبية هائلة بالشراكة مع أمازون وآزور لمواصلة الابتكار والسيطرة المباشرة على الأسواق. في المقابل تسعى الصين لبناء منظومتها المستقلة عبر شركات كبرى مثل علي بابا وتونسنت وبايدو وبايت دانس، إلى جانب مختبرات متخصصة كديب سيك. وتعمل علي بابا على تعزيز حضورها بالسحابة وتطوير شرائح محلية كجينو لدعم مراكز البيانات والتوسع عالمياً، رغم أن الحصة الصينية من القدرة الحاسوبية العالمية لا تتجاوز 5%، كما يظهر الفارق المالي جليا في القيمة السوقية للشركات، حيث تتصدر تنسنت القيمة الصينية ب 500 مليار دولار. أمام هذا التباين يظل الصراع التكنولوجي محكوما بالقدرة على تأمين الرقائق والطاقة وحجم الاستثمارات المباشرة، وهكذا يستمر التنافس بين واشنطن وبكين رسميا لرسم ملامح القوة الاقتصادية في عصر الذكاء الاصطناعي الفائق.
0: أحبتي، تحتل إنفيديا موقعا محوريا في هذا السباق بفضل معالجاتها المتطورة اللازمة لتدريب النماذج الكبرى، حيث حققت إيرادات قياسية تجاوزت 90 مليار دولار في الفصل الأخير، لتصل قيمتها السوقية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار، متقدمة على ألفابت ومايكروسوفت وميتا. وتتكامل هذه القوة الحسابية عبر تحالفات وثيقة بين مطوري النماذج ومزودي الخدمات السحابية، حيث تؤمن شركات مثل أنثروبيك وأوبن إي آي بما تقدمه إنفيديا في هذا المجال. كذلك تعطي قدرات طاقية وحوسبية هائلة بالشراكة مع أمازون وأزور لمواصلة الابتكار والسيطرة المباشرة على الأسواق. وحقيقة الموضوع هو السيطرة المباشرة على الأسواق، هذا ما يهم هذه الشركات. لذلك تحقق شركة أبل مليارات الدولارات، متجاوزة بذلك ميزانيات دول في هذا المجال. هذه الشركات هي صحيح شركات عالمية تكنولوجية، لكنها تتدخل في السياسة العالمية وتتدخل في الاستعمار الجديد، يتسيطر على عقول الناس وعلى المجتمعات وعلى شبكات التسويق العالمية بفضل التكنولوجيا الهائلة التي تستخدمها. لذلك إن هذه المنافسة الشديدة بين الصين والولايات المتحدة ستحتدم أكثر، لأن الهدف هو السيطرة، الهدف هو المال، الهدف هو العولمة، تقولب العالم بثقافتك، بأفكارك، بتكنولوجيا التي تنميها أنت، وتقولب العالم حتى في الأفكار التي تبعثها من خلال النماذج الحوسبية العظمى في هذا المجال. لذلك الصراع بين الصين والولايات المتحدة سيستمر على الأقل في المستقبل القريب في ضمان من الذي سيسيطر على سوق الذكاء العالمي، الذكاء الاصطناعي العالمي بشكل كبير. وأعتقد أن المستقبل مليء بالمفاجآت، خصوصا أن الصين دخلت وبقوة، ديبسيك وغيرها كانت نماذج روبوتات صينية رائعة، لكن هي لم تصل حتى الآن إلى الأوبن أي آي والتداخلات لتشات جي بي تي وغيره. بالنتيجة سيستمر هذا الصراع حتى عقود قادمة.

0: بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة، حتى ذلك الوقت أستودعكم الله. حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشا وتحليلا.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

راديو تايمز سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي البصرة أبو الخصيب مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين يديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: ويا براند انسا هوم العالمي. ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

102.5 راديو تايم سكوير اف ام، صوت الأيام السعيدة.

البحث في الأرقام والموجات يتعبك، البحث عن ما يغير المزاج يرهقك. فقط فقط فقط ثبتها على 102.5 ودع الأجواء تختلف عندك.

0: راديو تايمز سكوير اف ام. مزاجون
1: مزاجون
0: بلون الشط
1: برائحة الطين بطعم البرحي
0: بطعم البرحي
1: 102.5
0: راديو تايمز سكوير اف ام.
1: البصرة في موجة
0: البصرة في موجة.

أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك أحبك.

0: من قلب البصرة.
1: من قلب البصرة.
0: من مول بصرة تايم سكوير.
1: بصرة تايم سكوير.
0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة 102.5 FM.
2: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
3: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
2: هوى الناس
3: هوى الناس مع علي الياسري.

على المحبة والجمال والهوى نلتقي أحبة المستمعين في حلقة جديدة من هوى الناس، إعداد وتقديم علي الياسري وإخراج عمار مشتاق. أهلا بكم ومرحبا.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم، أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعتنا التايم سكوير. حياكم الله.

نسمع كثيرا عن مفهوم الوسطية وعلى الإنسان أن يكون وسطيا، بمعنى أن يكون معتدلا، مو بهذه الطريقة، لكن مع ذلك يبقى هذا المفهوم شائك، مفهوم أن يكون الإنسان وسطي. يعني أنت حتى بينك وبين نفسك في كثير من الأحيان يعني تنظر إلى الأشخاص الذين يبالغون في بعض الأشياء وتعتقد أن عليهم أن يكونوا ماذا؟ أن يكونوا وسطيين، مو لا إفراط ولا تفريط، يعني ما يفرط، ما يزيد بالأشياء ولا يفرط بها يخسرها. وكل القيم يعني تكون في حالة حرجة أحيانا، حتى القيم الجميلة. يعني تخيل واحد مثلا متعاطف مع الآخر، يعني هو متعاطف مع الآخرين، قد يصل به التعاطف إلى درجة مرضية تنغص عليه حياته، يعني يصير من جد ما هو متعاطف يدخل في المشكلة. يعني هو من يجي له صديق يسولف له مأساته، هو يصير جزء من المشكلة، ما يصير جزء من الحل. وفي الغالب تتسرب السلبية الموجودة عند أصدقائه أو عند أهله أو عند مجتمعه إلى داخله، تكون جزء من كينونته، جزء من شخصيته. وهكذا حتى الفضائل، بمعنى أنه مثلا أكو واحد مرات تعاوني، يعني يحب يساعد الآخرين، يحب أنه يبذل من أجل الآخرين، لدرجة قد يعني هسه للوهلة الأولى الأمر لطيف، مو واحد يساعد الآخرين، يعني يا للجمال، أليس كذلك؟ شيء جميل وحلو ويمتدح الذي يفعل هذا الشيء، يمتدح. يعني احنا دائما في ثقافتنا نمدح الإنسان المعطاء الكذا إلى الكريم، مو ثقافتنا بها الكرم يعني عنوان جوهري. المهم، لكن ما أن يصل هذا الذي يسمى كرما إلى حد التبذير، علينا أن نقف وأن نسأل، وأحيانا علينا أن شنو؟ أن نتورع عن هذا الكرم، أن نتوقف عن هذا الكرم إذا كان هذا الكرم يسيء إلى شخصياتنا، إذا كان هذا الكرم يسيء إلى ثقافتنا، مو؟ فحتى في يعني تذكرون إحنا في البصرة يعني عدنا هاي السمة مشهورة، هاي السمة سمة الكرم، سمة الكذا، يجي الضيف ما يقعد بالفندق كذا، لازم ببيوتنا إلى آخره. حتى في خليجي إذا تذكرون صار نوع من النقاش في خليجي 25 إذا أذكر الرقم جيدا، صار نوع من النقاش الاجتماعي أنه هل يا ترى الطريقة التي تعامل بها البصريون مع الوافدين هي طريقة حضارية، هي طريقة تنسجم مع مفهوم الدولة ومع مفهوم الاقتصاد ومع مفهوم القطاع الخاص، هاي اللي كلها علي وعلى حسابي وبيتي وكذا إلى آخره، هاي البطولات اللي تنفع دول معينة واقتصادها ينشنش بهذه البطولات، ليش من توصل يمنا الأمور دائما احنا لازم احنا نبذل في حين احنا لازم ننتفع مثلا، يعني التفكير البراغماتي لازم يكون حاضر. هكذا الحال ايضا بالنسبة للزيارات، دائما الزيارات الدينية دائما يجري هذا النقاش انه احنا الى متى ما نستفيد من السياحة الدينية مثلا او السياحة الآثارية او الى اخره. هذا يخلي الحدود، يعني هي يعني هذا النقاش هو محاولة لإيجاد الحدود الفاصلة بين ما هو جميل وما هو سيء. هنا المفارقة شنو؟ أنه الجميل ما يقابل السيء، وإنما الجميل أحيانا عندما نتجاوز الجميل نصل إلى السيء. يعني عندما نفرط في الأشياء قد نتجاوز حدود الأشياء الجيدة، يعني بمستواها الجيد. وهكذا أيضا يعني من حكينا عن التعاطف مثلا أو حكينا عن التعاون، يعني هناك حتى دراسات اقتصادية تقول ما معناه، يعني أنه البيئات التعاونية بالعمل هي بيئات جيدة إلى حد ما، لكن إذا وصل الحد إلى حد مرضي هاي البيئات التعاونية تفشل، باعتبار أنه هنا شنو يعني صار نوع من الخلل، صار نوع هاي ممكن نفصلها، يعني موضوع عميق جدا وممكن ناخذ به حلقه كامله. شلون يعني يصل التعاون الى منطقه يصير ما له قيمه، الفروقات الفرديه تظل ما تشتغل، الكفاءه تصير في يعني في اختبار دائم، لان الاشياء مبنيه على التعاون بجرعات
يعني غير محمودة. وإحنا هنا نحكي عن الجرعات، يعني خلونا واضحين، يعني إحنا نحكي عن الجرعات، وأعتقد أنتم يعني فاهمين موضوع الجرعات. يعني أكو جرعة هي تفي بحل المشكلة، بحل المرض، مو بعلاج المرض، لكن هذه الجرعة إذا ما شخصت أو إذا ما أعطيت بدرجة محسوبة، حتى الدواء يتحول إلى داء، يعني يتحول إلى سبب للداء، مو؟ وهكذا نفهم أيضا أنه بعض الأشياء الجميلة عندما تتجاوز حدودها الافتراضية أو الطبيعية فإنها تتحول إلى أشياء أو أمور سيئة.

عندما نتكلم عن الوسطية مثل ما قلنا في يعني في الفقرة الأولى من الحلقة، فإننا نواجه ماذا؟ مفهوما شائكا، يعني مو سهل أن تصل إلى معنى الوسطية. وإحنا حتى في ثقافتنا خير الأمور ماذا؟ أوسطها، أليس كذلك؟ كان أرسطو يقول إن الفضيلة هي استعدادنا للاختيار بين أمرين ماذا؟ بين أمرين أحيانا حتى يعني هذين الأمرين يمكن أن نصفهن بأنهن ماذا؟ سيئات، يعني بين قدرتنا على الاختيار بين رذيلتين أحيانا، مثلا رذيلة الإفراط ورذيلة التفريط، لازم تكون يعني بالوسط، مو حتى ما تصير مفرط وحتى لا تفوتك الأشياء، لا تفرط بالأشياء. الشجاعة مثلا هي بين الجبن والتهور، مو التهور هو الحد الأعلى، يعني عندما تتجاوز الشجاعة حدها الطبيعي تصل إلى مرحلة ماذا؟ التهور. واحد يعتقد بنفسه ماذا؟ شجاعا، بينما هو ماذا؟ هو متهورا، هو تجاوز الشجاعة إلى منطقة التهور. وهكذا أكو واحد لا، يعني يقف في المنطقة الوسطى بين التهور وبين الجبن، هو هذا معنى الشجاعة الحقيقي بحسب طبعا أرسطو. أيضا كان يرى الكرم مثلا هو بين البخل وبين التبذير، يعني بين شيئين متناقضين، مو تبذير يعني هو قد يكون في نظر بعض الناس هو غاية الكرم، يعني يبذر في في في في في في, في العطاء يعني، لكن هو في يجب أن يكون ماذا؟ في المنطقة الوسطى بين البخل وبين التبذير حتى تتحقق معاني الكرم الحقيقية. مو التواضع أيضا من الصفات اللي هي شائكة، يعني غالبا كثير من الناس يصلون إلى مرحلة أن يعني يصل الإنسان أحيانا إلى مرحلة أن يكون وضيعا بدل أن يكون ماذا؟ متواضعا. يعني التواضع مو لازم أنت تتخلى عن شخصيتك تماما حتى تكون متواضع، مو لازم أنت مثلا ما تقول آراءك بصراحة، مو لازم تداري على الأشياء، تخفي الأشياء، ليس هذا بالضرورة، وإنما هو المكان الوسط بين من؟ بين شيئين، شنو هن؟ بين أن تكون صغيرا وبين أن تكون متكبرا، مو؟ هذا المكان الوسط هو نوع من أنواع التواضع. لكن الوسطية هي أيضا مختلفة بين شخص وآخر، يعني لا يمكن الحصول أو تشخيص المنطقة الوسطى بشكل تجريدي، هي مختلفة بالنسبة للأشخاص. كأن تجد مثلا واحد يعني مثلا ملاكم أو مصارع أو كذا، الحالة الوسطية للأكل مالته هي مختلفة عن الحالة الوسطية مثلا اللي أكل بها أنا أو أنت أو إنسان طبيعي عادي. ليش؟ لأن هذا يحتاج إلى نوع من تغذية مختلف تماما عن النوع اللي أنا أحتاجه في حياتي الطبيعية، أليس كذلك؟ فالأمر يجري بهذه الطريقة. فالموضوع يعني فن أن تعيش حياة بها اختيارات وسطى هو مو قاعدة ثابتة، وإنما يخضع لعدة معايير. يخضع أول شيء أنت منه وأنت شنو جاي تسوي، والوقت هذا مناسب لهذا الشيء أو لا. تجاه الأشخاص أحيانا إحنا نبالغ في الكرم تجاه شخص معين لأننا نشعر بأنه يستحق الكثير الكثير، بينما إزاء أشخاص آخرين نقلل من هذه الطبيعة، طبيعة الكرم، لأنه الكرم تجاه بعض الناس قد يكون في يعني قد يكون في منزلة أنا آسف في منزلة الغباء، لأنك تعطي إنسانا ما لا يستحق، وربما هذا الذي تبذله لهذا الإنسان يستحقه ماذا؟ إنسان آخر. فهنا البذل، لذلك إحنا مرات حتى يعني تخيل مرات يجيك واحد أنت تشعر بأنه يصطنع بأنه ماذا؟ محتاج، يصطنع بأنه فقير، يطلب منك فلوس بالشارع أو كذا، هو شايل مثلا معاملة أو كذا، يعني تشعر أنه هو جاي يستغفلك، مو أنت ما تنطي فلوس، مو في الغالب يعني أنت إذا تشعر أنه هذا جاي يستغفلك ما تنطي فلوس. لماذا؟ لأنك تشعر بأنه هذا نوع من عملية شنو؟ يعني أكو عملية نصب واحتيال هنا، فأنت لا تساعد على هذا الإجراء، لا تساعد على هذه العملية، ليس من باب بأنك يعني ليس من باب أنك بخيل، لا أبدا، وإنما من باب أنك ماذا؟ حذق، وأنك مسؤول عن هذه الأموال التي تعطيها للآخرين، وربما هناك من يستحقها أكثر من هذا الشخص، وهكذا. فالأمور يعني إحنا نحكم في داخلنا هذا الحكم، الغاية شنو من أن نعطي فلان أو لا نعطي فلان؟ الطريقة هذه مناسبة أو لا؟ مرات إحنا نختلف بالطريقة، يعني لا نريد أن أن أن أن نتصرف بهذه الطريقة أو تلك. ولذلك الفضيلة هي شيء صعب، والمنطقة الوسطى هو كان أرسطو كان يتحدث عن الفضيلة بأنها ماذا؟ بأنها منطقة وسطى، ولذلك المنطقة الوسطى هي دائما صعبة. ليش؟ لأن أن تجد مركز الدائرة
في تعاملاتنا الاجتماعية أن تجد هذا المركز المنتصف هو ليس بالأمر الهين، وليس الأمر متاحا لجميع الأشخاص. يعني أكو واحد يريد أن يصبح وسطيا لكنه لا يستطيع، الأمر يحتاج إلى نوع من الدربة، إلى نوع من الوعي، إلى نوع من التفكير.

لذلك أن تكون وسطيا هذا يعتمد على عدة أمور، من ضمنها مثلا أن تتحلى بال يعني أن تكون خبيرا بالأشياء. يعني يحتاج الأمر إلى موضوع الخبرة، موضوع مو بس علم، مو بس معرفة. في كثير من الأحيان طبعا هذا لطيف أنه واحد يعرف أنه الأشياء مو قيمتها دائما أنه أنت تعرفها حتى تسويها حتى تقدر تسويها. مرات احنا نعرف الكثير من الأشياء لكننا لا نستطيع أن نؤديها. يعني المعرفة ليست كفيلة دائما بأنك تنجز الأشياء. الكثير من الناس يعرفون بأنهم ماذا؟ بأنهم مقصرون في هذا الجانب، ويبقون طول عمرهم مقصرين شنو في هذا الجانب من دون أن يصححوا هذا الجانب. لماذا؟ لأنهم يعني لا يتحلون بصفات أخرى تجعلهم قادرين على الإنجاز. المعرفة لوحدها لا تكفي. كان الغزالي هذا الفيلسوف أو المتكلم الإسلامي المعروف كان يتحدث مثلا، يقول كثير من الناس هم يعرفون الصح والغلط والخير والشر وكذا إلى آخره، لكن لا يصبحوا أناسا أو لا يصبحوا أفرادا ماذا؟ صالحين. هم يعرفون الصح من الغلط، لكن الصح من الغلط لوحده لا المعرفة لوحدها لا تكفي. وكان يتكلم طبعا عن شيء اسمه التذوق. يقول الإيمان هو مرتبط بالتذوق، أنه أكو واحد عنده حاسة يعني أكو ملكة بهذه الطريقة يتذوق الإيمان، يتذوق الجمال. لذلك مرات تلقى مثلا واحد خبير مثلا بالفن، مثلا يعرف اللوحات أساسها كذا، يعرف أصول الرسم، لكنه لا يستطيع أن يرسم ماذا لوحة أو يرسم لوحة. أو تلقى واحد مثلا خبير بالشعر، يعرف هذا شنو معناه وهذا شنو، بس هو غير قادر على إنجاز نص شعري، كتابة نص شعري. وهكذا أيضا بالنسبة للدين تجد واحد مثلا هو لا يستطيع أن يكون متدينا، لكنه يعرف الصغيرة والكبيرة في هذا الدين. وهكذا الثقافة شيء، والسلوك والانغماس وأن تعيش متدينا هو شيء آخر. خلونا في موضوعنا، لكن هو هذا أيضا يعني هذا ابتعاد عن الموضوع من أجل الموضوع. المهم كان يتكلم أرسطو عن الوسطية باعتبارها ماذا؟ باعتبارها يعني بصيرة، وهذه البصيرة تتكون بالخبرة. هو يقول ما معناه؟ أنه هي ليست علما يعني نظريا أنه واحد يحفظه، لا لا، وإنما شنو؟ وإنما مرات حتى نحتاج إلى نوع من النصائح العملية إحنا مرات نسويها في حياتنا. يعني أنت بينك وبين نفسك مثلا، إذا تعرف عن نفسك صفة تحاول أن تفعل العكس. يعني مثلا تعرف عن نفسك أنك ماذا؟ أنك مبذر. أنت تبذر، يعني فلوسك مو إلك، جيبك مو إلك، تصرف على الصغيرة وعلى الكبيرة من دون حساب. مو تحاول حتى تعالج هذا التبذير، تحاول أن ماذا؟ تحاول أن تكون عذرا على المصطلح

تحاول أن تكون بخيلا. أنت ما راح تصير بخيل، بس أنت تحاول شنو؟ تحاول أنه تحسب، تفكر، تقتر بالطريقة اللي تتعامل بها يعني بالفلوس كذا إلى آخره، حتى شنو؟ حتى تصل إلى المنطقة الوسطى. لا، أنت ما راح تصير بخيل يعني، لأن أنت كلش كريم وكلش مبذر، يعني شو تريد توصف نفسك أوصف، لكن أنت من تفعل العكس راح توصل وين؟ إلى المنطقة الوسطى، تصير لا أنت مبذر ولا أنت بخيل. بهذه الطريقة كان يتكلم طبعا بهذا المعنى تقريبا أرسطو، يقول ما معناه أنه إذا أكو عود معوج في اتجاه، فأنت حتى تصلحه لازم تثني من الاتجاه المعاكس، مو بهذه الطريقة. أنت ما تحصل الأشياء إلا إذا تجاوزتها بهذه الطريقة. طبعا هذا مفهوم شوية ما أريد أتوقف منه، يعني قد يكون مفهوما غائرا ويحتاج إلى نوع من الدراسة العميقة، ما تناسب حلقة يعني، ما تناسب برنامجنا. المهم في البوذية أكو قصة لطيفة راح نحكي بها بعد الفاصل.

خلينا نرجع لقصتنا اللي يتم تناقلها في في في في البوذية بشكل عام، وهي قصة وتر العود اللي يروى بها أن هناك راهبا اسمه سونا. هذا سونا أجهد نفسه ماذا في التعبد، يتعبد كثيرا كثيرا لدرجة يعني من قد ما تعبد كثيرا جسده يعني تعب جدا، أنهك ووصل يعني إلى مرحلة أنه ظل ما يتحرك بشكل جيد. فيقال أنه بوذا سأل سون هذا العابد الذي أجهد نفسه ماذا في التعبد. بوذا سأل قال له، طبعا هو هذا سون كان عازف قبل أن ماذا، قبل أن يصل إلى مرحلة الرهبنة، قبل أن يبالغ في العبادة وكذا، كان ماذا، كان يعمل عازفا. المهم فسأل بوذا قال له شنو يصير إذا أنت شديت الوتر حيل أكثر من اللازم، الوتر وتر العزف يعني وتر العود. فقال له ينقطع ببساطة، شد الوتر حيل ماذا ينقطع، وبهاي الحالة ما راح يطرب أكيد، إذا أنت شد حيل ينقطع الوتر، بعد ماكو عزف ماكو موسيقى يعني، فماكو طرب. زين قال له بوذا، رجع سأل بوذا قال له أوكي إذا أنت يعني ما قال له أوكي طبعا، قال له إذا شديته ينكسر أو يعني ينقطع، وإذا أرخيته أرخيت الوتر تماما. فقال له بهاي الحالة ما راح يصدر أي صوت، أيضا ماكو موسيقى، مو يعني أنا إذا شديت الوتر حيل ينقطع وماكو موسيقى، وإذا يعني لينت الموضوع أرخيت الوتر فبهاي الحالة الوتر لن يصدر ماذا صوتا. شو قال لبوذا؟ قال له كذا بوذا، طبعا بوذا ضرب المثل وهو جاي نقده، يعني جاي ينقد انه هو يعبد هواي وعبادته كثيرة ومجهدة كذا. قال له كذلك الجهد، مو قال له الجهد ان اشتد الجهد شنو راح يسوي، راح يسوي اضطراب. اذا واحد بالغ بالجهود مالته احيانا هو يصل الى مرحلة ماذا، الى مرحلة ان يكون مضطربا، يدخل في حالة الاضطراب. وإذا كل شعاف الجهود وتنصل عن جهوده في الأشياء ظل ما يتعب نفسه يصل إلى مرحلة الكسل، مو؟ فهنا بوذا يتحدث عن المنطقة الوسطى بالحقيقة، الطريق الوسطى أو يعني الطريق اللي هي بالمنتصف، لأن أنت لست في معركة.

لذلك أحيانا حين نتكلم عن الوسطية وعن معنى خير الأمور أوسطها، هو كأنما هذا الكلام يجرنا إلى منطقة أخرى، تتحدث عن وضع الأشياء في مكانها، حتى تصرفاتنا، حتى أخلاقياتنا أحيانا، حتى صفاتنا، شمائلنا، شتري سميها سميها، هي لا تؤدي دورها الحقيقي إلا إذا كانت في المكان المناسب. ما معنى مثلا أن تعلم إنسانا مثلا لا يريد أن يتعلم، هو لا يريد أن يتعلم، أو أن تنصح إنسانا أنت دريت أنه هو فارق مرحلة النصيحة، مو يحتاج إلى نوع آخر من العلاج، إلى نوع آخر من التعامل. هذا ليس بمعنى أنه احنا نشجع على العنف مثلا، لا لا أبدا، وإنما هناك مناطق أخرى دائما يتم علاج الأشياء به. يعني أنت شوف لك واحد مدمن، بدل ما هذا يروح للمصحة يجي واحد ينصحه مثلا، يعني هل تجدي هذه النصيحة في قبالة أنه يذهب إلى المصحة وينال علاج كيميائي وكذا، يعني كيميائي كذا إلى آخره. المهم فالأمور في مكانها. كان حتى أكو قول جميل اللي جعل بالي الآن للمتنبي، يقول ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر، ووضع الندى في موضع السيف بالعلا مضر كوضع السيف في موضع الندى. يعني أشياء ما تتقابل، يعني أنت دائما خلي الأشياء وين في مكانها حتى تأدي، يعني حتى تأدي الأشياء. وحتى من ضمنها مثل ما قلنا الكرم مثلا لازم يكون في موضعه، حتى مسألة الحرية والتفاؤل واليأس وهاي الأمور لازم تكون في موضعها حتى يكون لها أثر في حياة الإنسان. يعني التفاؤل مرات في غير موضعه دمار، يعني المجتمع متفائل هو بالحضيض مثلا، مو تعال احكي لي عن التفاؤل. مرات اليأس كقوة تدفع المجتمعات إلى الإنجاز أكثر من قوة الأمل مثلا. ليش؟ لأن أكو مناطق ما يحتاج أنه إحنا نأمل كثيرا. اليأس قد يقودنا إلى خطوات فعلية في الأداء، في التصرف، في مواجهة مشاكلنا، بينما الأمل يخلينا شنو ننظر إلى المستقبل ونحن يعني في حالة من العمى بالحقيقة. وهكذا لذلك يعني مرات الشيء الجيد يصير جيد في يعني بالطريقة التي ندير بها هذا الشيء، الطريقة التي نضع بها هذا الشيء في المكان الصحيح، في الزمن المناسب، أمام الأشخاص الصحيح. وهذا طبعا هذا أيضا جزء من فكرة القيادة. حتى تتحقق فكرة القائد الذكي لازم هو يقود هذه الأمور بهذه الطريقة. أيضا هناك أشياء قد تبدو مفاجئة، مثلا يعني مثلا فكرة أنه إحنا مساحتين عن التعاون، كيف يمكن أن يفضي هذا التعاون اللي هو جميل، مو يعني التعاون صفة جميلة في في في إطار العمل مثلا، لكن هذا التعاون المفرط قد يقود إلى نوع من التجمد، وهي يمكن دراستها في حلقة يعني لوحدها. هذه الفكرة هي فكرة بصراحة جديرة بأن نقف أمامها. يعني بيئات العمل اللي بها تعاون عالي أحيانا تصل إلى مرحلة من التجمد، وأحيانا تصل إلى مرحلة إلى مرحلة يكون فيها ماذا، ما بيها إنجاز فردي، إنجاز شخصي، يصير بيها كفاءة. يعني مجتمعات عملية تقود إلى نوع من التكاسل، البطء، الاعتماد على الآخر إلى آخره. أكو نمط اسمه الاختناق تحت الضغط، وهذا راح نحكي به قليلا بعد الفاصل.

فكرة الاختناق تحت الضغط أو يعني التحفيز اللي أحيانا يخنق العاملين في مجال ما، يعني أكو حافز قوي لكن أيضا أكو ضغط قوي بالعمل، هذا يخلي الإنسان ماذا؟ غير قادر على إنجاز الأشياء. طبعا أكو مثل جميل يضربونه في هذا الجانب، يقول لك لاعب محترف ولاعب قوي جدا لكنه ماذا؟ لكنه في مباراة مهمة يخطئ في ركلة الجزاء بطريقة سهلة، يعني يضيعها بطريقة غير متوقعة، هذا بسبب الضغط. مو بسبب الضغط، ليش؟ لأن احنا احيانا يخلي الإنسان اكو وعي زائد، اكو فهم زائد، واكو ضغط زائد في الوقت نفسه، يخلي الإنسان غير قادر على ماذا؟ على إنجاز الأشياء. وهي من المفارقات أيضا، مثلا من العمل الجماعي اللي حكينا به، التفكير الجماعي، هاي ايضا اكو مصطلح مشهور جدا اللي هو يخص مصطلح او تعبير خليج الخنازير. هاي قصه، وهي قصه لطيفه بصراحه، ويمكن يعني احنا راح نحكي بها الان بالتفصيل. طبعا هذه القصه تحكي عن الرئيس الامريكي جون كينيدي، وتحكي عن فيدل كاسترو في كوبا، حكومة فيدل كاسترو اللي كان يعني على عداء مع الولايات المتحدة الأمريكية. لكن هذه القصة التي تبدو سياسية، هناك يعني نقاش حولها نفسي وعلمي، راح نحكيها بعد الفاصل.

طبعا القصة تتحدث أول شيء خلينا نعرف شنو هو خليج الخنازير. خليج الخنازير سنة 1961 كانت إدارة الرئيس الأمريكي جون كينيدي تبحث عن طريقة لإسقاط حكومة فيدل كاسترو في الكوبا. كانت وكالة الاستخبارات المركزية IA يعني حاضرة نوع من الخطة. هذه الخطة جايبة مجموعة من المنفيين الكوبيين حتى تجهزهم بقوة لازمة وكذا بطريقة معينة وتنزلهم في منطقة تسمى خليج الخنازير على الساحل الكوبي على أمل أنه هاي الزوبعة وهاي الثورة أو هاي الانتفاضة أو هذا التحرك العسكري على أمل أن يؤدي ماذا؟ إلى انتفاضة ضد كاسترو. المشكلة أنه العملية انتهت بهزيمة قوية للقوات الغازية اللي هي يعني القوات الكوبية اللي جايبينها الأمريكان المنفيين الكوبيين اللي يريدون يطيحون الحكومة الكوبية. خسروا يعني أمريكا خسرت. هذول ما فادوا ما سووا شيء. القوات الكوبية الرسمية ألحقت بهم هزيمة يعني نكراء بهذه الطريقة وأسرت من عندهم عدد كبير جدا من المشاركين. هذا الموضوع قاد إلى سؤال كبير في علم النفس السياسي ويعني واحد اسمه جانيس حتشبي أنه لماذا كانت الخطة العسكرية سيئة إلى هذا الحد؟ معقولة هاي أمريكا العظيمة الكبيرة القوية كذا اللي دائما عندها رؤى عسكرية وكذا لماذا تصل إلى قرار سيء لهذه الدرجة؟ كيف يمكن لمجموعة من الأشخاص الأذكياء اللي هم حضروا بالاجتماع وقرروا أنه راح يهجمون بهذه الطريقة على الحكومة الكوبية كيف من الممكن أن يقود هذا الاجتماع اللي يضم مجموعة من الأذكياء إلى قرار غبي إلى قرار سيء؟ كيف يمكن لمجموعة من ذوي الخبرة ماذا أن يتخذوا قرارا ماذا سيئا لهذه الدرجة؟ كيف لم يعترض أحد على هذا القرار السيء؟ وهنا بدأوا يدرسون معنى التفكير الجماعي. وين كانت المشكلة؟ بدأوا يحللون. طبعا تخيل أنت اجتماع بعشر أشخاص مثلا وواحد من عندهم يقول مثلا هاي الخطة ممكن تفشل مو المعلومات اللي عندنا مو كافية، الثاني يقول مثلا شلون إذا ما صارت انتفاضة ضد كاسترو، الثالث يقول مثلا يجوز هذا الرئيس الكوبي راح يكتشف العملية قبل أن تصير. إذا كان هؤلاء الأشخاص يتجادلون بهذه الحرية دول المجتمعين الأمريكان هنا راح تظهر مشكلات الخطة شيئا فشيئا مشكلة بعد مشكلة. لكن جانيس اللي حاول يفسرها من ناحية علم النفس السياسي أو الاجتماعي هنا يقول أنه هناك شيء مختلف دائما يحدث داخل المجاميع المتماسكة. يعني إذا عندكم مجموعة متماسكة مجتمع حتى لو صغير متماسك لازم نفهم أنه داخل هذا التماسك في داخل هذا المجتمع راح ينتج مجموعة من الأشياء. يابا شنو هاي الأشياء؟ يقول أولا الشخص لا يعود سائلا متسائلا بهذه الطريقة، ما راح يسأل أنه هاي الخطة صحيحة أو لا مثلا أو هاي الفكرة صحيحة. ليش؟ لأن راح يسأل أسئلة أخرى أنه هذول القاعدين راح ينزعجون من سؤالي. هاي واحد. ليش؟ لأن المجموعة متماسكة وما يريد يخلخل هذا التماسك. راح يقول في البداية أنا إذا اعترضت، أنا إذا قلت يا ترى هذا التفكير غلط هذول راح ينزعجون مني لولا. هاي واحد. زين أنا إذا في كل صغيرة وكبيرة بس أنا اللي أعترض، أنا في اجتماع في شركة، في اجتماع في قرار بين وزراء بين ناس مهمين بين بين بين إلى آخره، دائما أنا أبدو الشخص السلبي، دائما أنا اللي معترض، دائما أنا اللي ما موافق. فهنا أنا شنو أتراجع، خاف أوصل لمرحلة من الاعتراضات أنه تخليني أو تخلي الآخرين يعتقدون بأني ماذا؟ بأني لا أثق بهم. وهنا تبدي المشكلة. هو طبعا جانيس هنا يتحدث عن هذه المشكلة، يقول التماسك أحيانا تماسك المجتمعات حتى لو هذه المجتمعات صغيرة، المجتمعات اللي تقرر في الاجتماعات في الدوائر في كذا إلى آخره، هذا التماسك هو نوع من المشكلة. التماسك في أصله جيد متفقين، لكن أحيانا يقود إلى نوع من المشكلة. وهاي هاي هاي هاي المشكلة أحيانا ماذا يعني تقود إلى نتائج كارثية بالحقيقة. ليش؟ لأن أحيانا إحنا نفضل أن نكون مجموعة متماسكة على ماذا؟ على أن نختبر أخلاقياتنا أو قراراتنا. ما نريد نختبرها، نخاف نختبرها، فنقرر نكون متماسكين. نقول إحنا لا، ما حد يقول، مجتمع كله مثلا يسوي شيء ما حد يقول غلط،
لأن أنت إذا غلط غلط راح يتفكر في المجتمع، فأنا لازم شنو ما أقول غلط، أغلس بهذه الطريقة. هنا يمكن أن يتحول التماسك إلى ماذا؟ إلى مصدر للخطأ. يعني المجموعة هاي اللي حكى عنها جانس يقول هي تماسكت لدرجة أنه هي توحدت نفسيا بدل أن تناقش أفكارها وقراراتها بالحقيقة. ولذلك هو مرات إحنا مجتمعنا مثلا هو مو بالضرورة يجي لك اسكت، مو بالضرورة هو يمنعك تعترض، هو ما يمنعك يعني بهذه الطريقة الواضحة المباشرة، لكن أحيانا أنت كفرد وأنا كفرد نشوف الجميع متحمسين لهذا القرار أو لهذه الصفة أو لهذه القضية أو متحمسين لهذا الرأي، لدرجة أنه إحنا شنو نتردد. نشوف كبار المسؤولين مثلا يؤيدون هذا المنحى من التفكير، كبار رجال الدين، كبار شيوخ العشائر، كبار، لدرجة أنت كفرد تقول أنا شنو أريد أسوي، يعني ليش أقول اللي بقلبي وانكره، يعني خلوني ساكت أحسن. مثلا الرئيس نفسه يميل إليه. هنا أنا من أعترض مثلا بالميديا وكذا قد يؤخذ علي ماذا؟ أنه أنا إنسان متشائم وسلبي ودائما أدور النجار، ويعني بهذه الطريقة مو أصل لمرحلة أنه ماذا؟ الفرد يصل لمرحلة أنه يشكك في نفسه، يقول أنا ربما جاي أبالغ ربما بهذه الطريقة. وهنا مشكلة التفكير الجماعي، هذا بمعنى أنه التفكير الجماعي أحيانا يحرمنا من نقد الأفكار، يحرمنا من تشخيص الأخطاء مو بهذه الطريقة. يعني المجموعة أحيانا هي ما تقمعك كفرد، لكن هي ماذا؟ هي تخليك تشعر أنه اعتراضك بالحقيقة هو بشكل من الأشكال هو غير مرحب به.

0: أحبة المستمعين، ها قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة من هوى الناس. تقبلوا تحيات المخرج المبدع عمار مشتاق، وتقبلوا مودتي أنا في الإعداد والتقديم علي إبراهيم الياسري. كونوا بخير وعافية. هوى الناس، ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
1: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
0: هوى الناس
1: مع علي الياسري.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيلكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير. جربوها هسه. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت. كل الحكاية انت
5: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي. ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضه ابداع وتالق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

انا راجع يا اغلى حبيبي، بقول لك

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: كينج سيليكشن من برجر كينج راجع لكم مرة أخرى. اختيار الملوك بقطعة لحم 150 غرام مشوي على اللحم مع صوص ريمولاد المميز وجرجير، جربوها هسة. هذا العرض لفترة محدودة في الفروع المشاركة في برجر كينج العراق.
2: مستقبل أولادك مو فقط خطة،
3: مستقبلهم قرار.
2: في ثانوية المفكر العربي
3: أبواب التسجيل العام الدراسي 26-27
2: مفتوحة الآن
3: مع تخفيضات خاصة وحصرية للمرحلة الإعدادية
2: بأقساط مريحة تبدأ من 150 ألف شهرياً.
3: الرابع والخامس علمي وأدبي 1,000,000 دينار فقط.
2: السادس علمي وأدبي 1,500,000 فقط.
3: المقاعد محدودة. ثانوية المفكر العربي، البصرة، أبو الخصيب، مقابل قبة أبو الجوزي.
2: للتواصل 0775-444-4390.
3: ثانوية المفكر العربي،
2: نبني الفكر لنصنع المستقبل.
3: لنصنع المستقبل.
4: وجهة واحدة تختصر عليكم عناء البحث وتقدم لكم الأفضل دائماً. في بيج مارت داخل مول بصرة تايم سكوير نجعل من التسوق تجربة ممتعة وراقية. الأغذية الطازجة، المخبوزات اليومية، الأجهزة الحديثة والمستلزمات المنزلية والقرطاسية، كلها بين أيديكم بأعلى جودة. تنظيم متطور، مساحات مريحة وأسعار تنافسية تناسب جميع العائلات. بيج مارت، اختيارات متكاملة لراحة كل بيت.
5: كل الحكاية انت
6: من أول خطوة راح تحس بالفرق. مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راح وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.